0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه، علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما اشوف عينيكي، انت عاملة زي الحفرة وانا شكلي واعتب فيكي، انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوماً

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: الإمارات FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات اف ام، تسمع تسمع وكأنك ترى.
3: سود الهدب ودعاء أناجي، حلو الصبا مزيون، شوفه لذيذ علاج للشاجي والمعضلات تهون.

0: يا رب لك محتاج فراجي للهم اللي مخزون همنا وانا هبلاجي احجاجي كندها فرعون.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-31، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 42-30، الفجيرة 35-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

قلت لك خلي الكاميرا عليك، السماعة شوف تلقائيا المايك راح لك. جاسم اليوم ويانا في أحلى صباح. صباح الخير مستمعينا، صباح الخير جاسم، شو الأخبار؟ من زمان عنك، الله يعطيك العافية جاسم، دايما متواجد في استديو واحد.

واليوم منورنا في أحلى صباح. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في رحلة صباحية جديدة من استديوهاتنا في إمارات اف ام ومن قلب العاصمة الرائعة الجميلة الحبيبة أبوظبي. لكل من يسمعنا عبر أثير السعادة نصبح عليكم بالخير مستمعينا. في أصوات يمكن ما ننتبه لها إلا يوم تغيب، مثل صوت مثلا جرس البيت، صوت البيبان وهي تسكر وتفتح، صوت سيارة يوم تشتغل الصبح، صوت أم تقول لا تنسى أغراضك، يا ولد وين أغراضك، يا ولد وين شنطتك، كيف رايح بدون الشنطة المدرسة، وصوت واحد مستعيل من بعيد يلا تأخرنا، وفي الشارع باصات المدارس، سيارات رايحة الدوام، وعامل يفتح محلة ويبتدي يومه، واحد واقف يأخذ قهوته قبل ما يبدأ يومه، والطابور مطول. أشياء عادية جدا، يمكن لدرجة أن ما نفكر فيها، لكن بخبركم سر. جربوا تسافرون فترة طويلة، دراسة، فسحة، تسافرون فترة طويلة ويوم بتردون فجأة حتى الأصوات اللي كانت تزعجك بتحبها وتشتاق لها. يمكن لأن الإنسان ما يتعلق بالمكان سبب الشارع والمباني، ولكنه يتعلق بهذه التفاصيل الصغيرة اللي يعيشها ألف مرة لين تصير جزء منه. وأحياناً أول شيء يقول لك أنك رديت بالسلامة وصلت بيتك، مو برقم من البيت ولا باب البيت يوم يتفتح، أو هو صوت الحياة اللي تعرفه، صوت الجرس اللي كان يعور لك راسك، صوت دقة التليفون البيت اللي ترن ترن ترن. صباح الخير لوطن. يقولون أن المحبة ما تنطلب ولا تنفرض ولا حتى تنبني بكلام وبس. المحبة مستمعينا لها سر، والسر أنك تخلي الإنسان يحس أن له مكان عندك. يمكن لها السبب، وأكيد في أسباب ثانية كثيرة. علاقتنا ببلادنا الحبيبة بالإمارات مو مجرد علاقة إنسان بمكان، نحبها لأن عشنا معنى أن الوطن يكون قريب منك، قريب لدرجة أنه موجود داخلك، في تعليمك، في صحتك، في أمانك، في مستقبلك، في الشارع اللي ما تروح دوامك، والمدرسة اللي تسمع جرسها. ونحبها دايما لأنها تعلمنا كيف نحترم المكان ونقدر الأشخاص، وتعلمنا أيضا في بلادنا أن الناس مهما اختلفت ظروفهم أعمارهم، كل واحد منهم له قدر وله احترام وله مكان. ويمكن هذا هو سر المحبة الحقيقي، أنك ما تقول للواحد أنا وايد مهتم فيك، أنك تخليه يشوف هالاهتمام في تفاصيل يومك. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله، وهذا أحلى صباح، وياكم شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد.

0: العودة للمدارس.
1: ترتيب الأوراق والملاحظات والكتب قبل البدء بالدراسة يساعد بنسبة 70% لإنجاز الوقت وتحصيل أكبر قدر من المعلومات والفهم. أكيد الترتيب مهم جداً، حافظ عليه.
2: يومك ممكن يكون عادي،
3: الأهم
2: تبدأ بمود عالي مع

0: وعند الإشارة دوم نهدي نهدي نهدي ونصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادة يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن، يسعد صباحك بالخير.
1: صباحك الله بالنور والسرور. صباح جميل لجميع مستمعينا من مرتفع، وإن شاء الله يوم جميل يا رب.
0: بين
1: الطرقات تكون إن شاء الله ساركة يا رب. كما يوجد لدينا شمس حتى الآن هو كثافة مركبات، الكثافة تشهد ازدحام على الطرقات أكثر بكثير من الأسبوع الماضي بسبب عودة المدارس. تتمركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية كالعادة من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى سير مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح، ومن مسلسل النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
0: تسلم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، ودرب السلامة لكل من يسمعنا.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي، اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
6: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صوت.

مزيان. صباح الخير مستمعينا وحياكم الله لكل من يسمعنا عبر الأثير على تردد إذاعة إمارات أف أم، حياكم الله. وأيضا نصبح بالخير على عشاق السوشيال ميديا عبر منصة إمارات أف أم راديو على تيك توك، يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله. تقدرون تتواصلون معنا لو تحبون عبر اللايف أو من خلال رسائل نصية 3666. وربي صباحكم بكل خير. إدريس صباح الخير يا إدريس. أبو محمد يسعد صباحك بالخير. فاطمة الزعابي يا فاطمة الجميلة يسعد صباحك بالخير، صباح عليك يا جاسم. سارونا صباحك خير، اخبار الدراسة صباح الخير. كوكا واوا حبيت الاسم واو كوكا واو، اوكي صباح الخير. محمد ابو قصي يسعد صباحك بالنور. اماراتية صباحك الصباحي الورد التفاحي، حياكم الله. تبون نسين جواب؟ يلا يلا، ما ادري الموقف يستوي لكم ولا لا. احيانا يعني شيء تشوف ان كل الناس تحبه وكل الناس يعيبها الا انت، لا تحبه ولا يعيبك، ومستغرب شو اللي يحبون، ليش يحبونه، او شو المميز في هالشيء. يعني خليني اعطيكم مثلا مثال عشان صحصح. بس القهوه وايد ناس تحبها، كل الناس ما نقدر نقول كل الناس، في ناس ما تحبها وتتحملها، في ناس تحبها أغلب الناس تحبها بدون سكر وتستغرب من اللي يحبها بسكر، كيف تشرب قهوة بسكر؟ في أشياء وايد، شوكولات، تسمع قصص وغرام على الشوكولات وانت عادي الشوكولات، بعد شو تسوي؟ البحر، سفر، ها يلا أخبركم ولا تخبروني. يلا شاركونا عبر الموقع إمارات إف إم راديو لايف على تيك توك، وأيضا عبر الرسائل النصية. يلا يا شمس افتحي الرسائل النصية 3666، نستقبل مشاركاتكم. وخبرونا شو الشيء اللي تشوف كل الناس حولك تحبه إلا أنت، أنت الوحيد المعترض. خبرونا شو ممكن تكون هذه الأشياء وليش، ليش يعني تستغربون إن الناس تحبها وأنتوا لا. يلا نترياكم فاصل صغير وراتين.

ما في مسابقة بيوتي لافر، ما في مسابقة، في مسابقة لحظة خليني أتأكد بخبرت شيء في مسابقة ولا لا. بس إحنا الحين نسأل سؤال، شو الشيء اللي كل الناس تحبه إلا أنت معترض؟ من أول الصبح، من أول الصبح. شكرا الأغنية عيبتهم يا جاسم، صباح الفل ذا سموكي، يسع صباحك بالخير. الترندات. اوكي فاطمة تقول الترندات كل الناس تعجبها وتحبها وهي شو السالفة، انا وياك يا فاطمة. ادريس يسع صباحك، في كل صبح للقلوب بشارة تهدى اليها بهجة وسلاما، تهدي إليها بهجة وسلام، يسعد صباحك. نزين جاسي يسعد صباحك بالخير. أي شيء يحبون فيه الناس ما التفت له دوم، لأن مو بذوقهم يمشي مع ذوقي يعني. تعرفين قصة مع الخيل يا شقرة ولا لا؟ سارة، سارة تعرفين سالفة مع الخيل يا شقرة؟ قلناها قبل في أحلى صباح، تبيني أقول لك القصة؟ أنا أحب أنا أقول القصص. إنزين هاد تدرين أصل المثل هذا شو ليش ينقال؟ يقولك كان في واحد عنده خيول كثير كثير، عنده خيول، وكان عنده مع يعني في العزبة مالته قديم الزمان كان عنده بقرة، كانت هذه البقرة شقرة ويسميها شقرة، وكان وايد يحبها، فكان يسوي لها استثناء عشان هو وايد يحبها. فيوم يعني يطلع الخيل، يطلع الشقرة مع الخيل ويقول لها يلا يا شقرة مع الخيل يا شقرة. صدمنا هذا المثل، أول ما عرفنا أن الشقرة الشقرة خيل طلعت الشقرة بكرة. والله تدرون أن البقرة من أكثر الحيوانات اللي فيها عاطفة وحنان، تدرون؟ الله يعجيب. انزين احيانا في اشياء، نرجع للاشياء اللي تعيب معظم الناس، لكن انت ما الماتشا. تعالى جاسم شو اخبارك مع الماتشا؟ مول ابدا صح؟ تنحنا طعمها غريب بس الماتشا واتكلموا، مسووا منها كيك، سووا منها قهوة، سووا منها سموذي، سووا من كل شيء، كل شيء الماتشا. أنا أخذتها مرة طعمتها ما حبيتها، فقمت أحط عليها شوية ماي ورد وسويها ماسك. السوشي، اوكي السوشي ناس تحبه، عاد في ناس ما تتحمل السوشي، اكل بس متشني عادي عادي، الاكل الحار سبايسي، سبايسي تحبه لين ما توصل سن معين فجأة تكتشف انك مو انت تحبه بس ما عاد تقده، مو بقد الاكل الحار يعني. الشوبينج، انا بعد ما احب الشوبينج. الحين شوبينج عندنا أونلاين وفي تروحون المولات. الشتاء الناس تحبه وأنا ما أحبه. أوكي ولماذا لا تحب الشتاء؟ الصيف، الحين الشتاء والصيف، في ناس ما تحب الصيف وفي ناس تحب الصيف، يعني الصيف بحر وأجواء جميلة، الشتاء أحلى. ها أي الأفوكادو، يتهبت الأفوكادو، بس الأفوكادو صراحة حلو الأفوكادو. أوكي العطور القديمة، كيف العطور القديمة؟ لو أنا وجاسم بنتكلم عن العطور القديمة أوف ما بنخلص. الماتشا مو بشي، السوشي فاطمة، سوشي يصبحنا عليك بالخير يا جاسم، الجاسي صبح عليك بالخير. لحظة، وهنا لنا وقفة، ركان هل أنت متأكد؟ ركان يقول ناس كلها تحب الفلوس، هو ما يحب الفلوس. ما تحب الفلوس أبدا أبدا أبدا ولا درهم. في ناس تعتبر الفلوس غاية، وفي ناس الفلوس بالنسبة لهم وسيلة،
يعني مش ليك عشان يكنزها، لكن عشان يعني الحياة ترى مادية، يمشي أموره وأمور عياله ويأخذ الماتشا ويأخذ القهوة. زين أوكي. الشوا برا في الشوا في البر. من نافي؟ نافي صح قلت اسمك، يسعد صباحك بالخير. مو بجو بر ومشاوي وجيها. أوكي. جاسي صباح الخير جاسي، اليوم مكثر اليوم ويانا جاسم محمد زميلنا العزيز. انزين صباح السعاده.

0: اكتب اكتب اسمك لو سمحت عشان اصبح عليك. زين الله، في ناس كل الناس تحب الرياضة إلا أنا. أوكي، على فكرة في بعد ناس ما تحب الرياضة بس ما بنخبرك عنهم. سالفة أعياد الميلاد استغرب أنا بعد سالفة أعياد الميلاد. الصغار أوكي نسوي لهم عيد ميلاد أوكي ويستانسون ويبشمع وحفلة ومهرج وساحر وبني يركبونه، بس الكبار الحين كبار يسوون عيد ميلاد، يسوون عيد 50 سنة ليش يسوي عيد ميلاد؟ 30 سنة يسوي ويزعل ويزعل ولو ما رحت عيد ميلاد يزعل. وفي ناس في مناسبات وايد تعني لهم، هو هذا عيد ميلاد يعني اليوم اللي هو يعني نور الأرض ونور البشرية. لازم كل بشرية تحتفل فيه. زين سالفة العيد الميلاد يقولوا لي يقولون ها انتم مو بصغار خلاص كبرتوا ريايل انتم شو عيد ميلاد. صوت المطر الناس تحبه أنا يزعجني. ما شيء مطر خليه بس وبعدين نتفاهم. السفر أوه السفر مع مجموعة جاسم، أنت كيفك مع السفر مع مجموعة؟ لأني سمعت أنت كان لك تجربة سافرتوا. حط المايك حط المايك. المجموعة أفضل أفضل من السفر مع مع واحد أو مجموعة، جروب أحسن. ليش الجروب يبقى واحد مسكين هو اللي يرتب الطلعات ويناديكم ويدور المواصلات ويدور تذاكر؟
1: عشان إذا رجع خليه يرجع، إذا زعل
0: إذا يرجع بيه. وإذا الزعل هذا أنتوا بتضيعون، أنتوا وايدين بس هو اللي مرتب كل شيء. إنزين الويكند لا ما تحب الويكند؟ كيف ما تحب الويكند؟ خلاص انت داوم طول الأسبوع وفي الويكند كمل دوامك، لأن احنا بنشجعك. اوكي السفر مع مجموعة ما يحب السفر مع مجموعة. اوه اتفق 100% الكلام في التليفون. لحظة مين البطل اللي قال الكلام في التليفون؟ انا بعد ما حبيب الكلام في التليفون اكتب احسن. انزين صباح السعادة علي علي علي يا علي يا علي يسعد صباحك بالخير يا علي. علي ما يحب الحليب. الحليب هي بعد الحليب علي ترى في وايد ناس صارت عندهم حساسية اللاكتوز، وعلى فكرة مع السن بعد ترى عادي قبل كنت تشرب حليب، الحين يوم تشرب حليب الدنيا تخترب عندك حساسية تحمل اللاكتوز. وفي حليب علي في حليب يعني شو رأيك في حليب جوز الهند والألموند ميلك والأوت ميلك شوفان حليب الشوفان والصويا ميلك؟ كيف الأمور معاك في هذه الأنواع الغريبة العجيبة من الحليب؟ سماعتي اختربت والله، هي أنا ما عندي سماعات إلا هاي الكبيرة يعني، بس يعني اسمعينا سبيكر. صباح الخير بو هزاع يسعد صباحك. فاطمة الأصوات العالية تنرفزج، عاد هذه مش انك ما تحبينها تنرفزج اكيد. أليكسو ما عرفت شو الاهتمام الزايد. اوكي يخوف ها، الاهتمام الزايد يخوف، تجي فجأة يكون في اهتمام زايد. شو وراك شو تبا شو عندك شو السالفة؟ اوكي اذا متواصلين وياكم مستمعينا، وشو الشيء اللي تحس ان العالم كلها متفقه على حبه تحبه انت الوحيد اللي تقول لا شكرا اسمحوا لي؟ يلا نترياكم بعد لحظات.
2: يومك ممكن يكون عادي، الاهم تبدا بمود عالي مع احلى صباح.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان

0: وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
5: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلامك جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا من جديد. بخبركم على السريع عن بنك الإمارات دبي الوطني. رحلتكم القادمة أصبحت أكثر مع مكافآت. احجز رحلات الطيران والفنادق عبر Make My Trip باستخدام بطاقة Emirates NBD MasterCard الخاصة بك، وبتحصل أيضا خصم فوري واو بنسبة 30% بالإضافة إلى مكافآت رح تضاف لمحفظتك في Make My Trip. هالعرض مستمر، إحنا في سبتمبر، مستمر لين 11 سبتمبر بإذن الله. انزين أبو هزاعي يسعد صباحك بالخير. سألت شو فقراتكم؟ احنا بدينا الله يسلمك بفقرة سين جواب عشان تين صح صح، فكان السؤال شيء كل الناس تحبه إلا أنت. لا شكرا، ما مو مهتم في هالشيء. فالناس تستغرب أنت الوحيد اللي مو مهتم في هالشيء، كل الناس تحبه. كان في صديقنا هنا قال الفلوس، خطري أشوفه أنا هذا اللي ما يحب الفلوس. النوم والأكل الدسم. إدريس ما تحب النوم وما تحب الأكل الدسم، أوكي شكلك healthy food ونوم أربع ساعات وتقوم مصحصح ما شاء الله. روت يسعد صباحك بالخير. إدريس اليوم أنت، إدريس اليوم أنت حكيم حكيم حكيم حكيم يا إدريس. إدريس يقول حسن الكلام كمثل العطر فواح، إن القلوب بطيب القول ترتاح. الله عليك، لا لا أنت مصحصح اليوم. روح علي لحظة عن شو الإذاعة يعني تقصدين شو فقرات؟ يلا بعد شو بنروح لفقرة ثانية. في تدرون الحين يوم تكون في الزحمة بين الناس أو قاعدين تسولفون وكل حد يسولف من كل مكان، لكن لو حد يتكلم عنك وقال اسمك حتى لو أنت مركز في موضوع ثاني، من تسمع اسمك على طول تلتفت تنتبه. لو كنت في مكان في زحمة وأصوات عالية، من تسمع اسمك ليش على طول ننتبه؟ كأن المخ يعطينا شي رد فلاج، انتبه اسمك انقال. عادي انت تقولهم انا مو بسامع كل السالفة لكن سمعت اسمي بس. هذه بنروح لها بعد لحظات في تدرون، بس خلونا بنشوف رايكم في الاشياء اللي الناس تحبها بس انتو تقولون عندها لا شكرا بس عطو غيري. كوبي يقول قاعدة الكوفيهات، قاعدة الكوفيهات في ناس على فكرة، هاي تدري في ثقافة عند الناس، يعني مثلا في بلاد خلينا نقول مثلا فرنسا بالتحديد، خلينا نقول باريس مثلا، مشهورة بقعدة الكافيهات صيف شتاء هاي. وأعتقد تروحون لندن بعد عندهم هالسوالف. جاسم يروح كافيهات، تحب أنت قعدة الكافيهات مو بوايد؟ أول في الويكند هي اوكي زحمة في الويكند، لكن احنا خلينا يداوم من الفير لين يعني العصر بعد شي سوى ريال. العتاب، ادريس ما حد يحب العتاب. صدقي ادريس امس كنت بكتب موضوع عن ليش العتاب، ليش الناس تعاتب. يعني مو دايما اللي عاتب نيته انه يزعلك، بس بعدين قلت لا شو عتاب اول الصبح ما. أيضا المجاملات، فاطمة المجاملات عيل، تحبين لو حد ينتقد أو يقول شو اللي محتاج يتعدل بس ما تحبين حد يمدح ولا؟ أوكي وين وصلنا؟ منتظرين لك من الأسبوع الأول إن شاء الله دوم. أوكي أوكي العتاب ما يجوز الشخص بين اثنين، ما يجوز الشخص لحظة، لا انت وايد حكيم اليوم مستوي يا إدريس. السرعة مشكلة والتجاوز والتهور وما منها فايدة للقيادة. شكرا على هذه النصيحة الغايم.

0: إيقاع الصيف على هواك.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني،

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، يا صباح الكحل في العين، يا صباح الشاطرين اللي رايحين المدرسة بكل نشاط، يا صباح البيض المفقش وماي الورد المبرد. اشتكت وايد اللي يمكن أن أخذ اتصالات، خاصة حبايبي الأطفال يوم يتصلون الصبح. كفو عليكم كلكم اليوم رايحين المدرسة ومصحصحين. في حد نعسان؟ يلا ما عليه، عشان ليه ما تتأقلم شوي على المدرسة، نظم يومك، حاول يوم ترد من المدرسة ارتاح بس ما تنام نوم عميق مثل بعض الناس ينام طول اليوم بعد ما يرجع من المدرسة كان في حرب ما أدري وش، ويصحى ثاني يوم الصبح يقول سووا لي هاي ليش أمس كان المفروض تسويها أبوي، لا مشيت وايد في المدرسة. وتحية لكل الأمهات صراحة والأباء والمعلمين، الله يكون في عونكم جميعا. اليوم في تدرون ليش تسمع اسمك وسط الزحمة؟ يعني تدري أنك ممكن تكون في عرس، في مطعم، زيمة، وفي أصوات من كل صوب، ناس تسولف وناس تضحك وناس تغني وناس مشغلة موسيقى، وانت مركز اصلا مع الشخص اللي قدامك وقاعد تسولف معه، لكن فجأة من اخر المكان يمكن حد يقول اسمك، على طول تلتفت مع انك انت مو متابع هو شو كان يقول بس اسمك نذكر التفت. يمكن مع انه يكون قبلها بعد كانت فوق عشرات الكلمات، ألف كلمة قالت بس أنت ما انتبهت غير يوم قالوا اسمك، ما انتبهت على ولا شيء إلا اسمك يوم سمعت اسمك. هذه الظاهرة يقولكم كل شيء يخلونها ظاهرة ويسمونها اسم، صعبون علينا الدنيا، يسمونها كوكتيل بارتي إيفكت أو تأثير حفلة الكوكتيل، عشان كوكتيل وايد ناس يكون فيها. الفكرة بدأت من سؤال وايد بسيط، وسط كل الأصوات اللي نسمعها بأذننا في نفس اللحظة، كيف المخ يقرر يسمع منو ويتجاهل منو؟ هو ياخذ قراره، هذا دماغنا عقلنا ياخذ قراراته. ترى من زمان الباحثين اكتشفوا أن الإنسان يقدر يركز على صوت واحد وسط يمكن مجموعة كبيرة من الأصوات، لكن الغريب أن بعض الكلمات من الأصوات اللي إحنا نتجاهلها تقدر تخترق هذا التجاهل وتركز في ذهنك، ومنها أو أهمها اسمك. سووا تجارب على هالموضوع، طلبوا من الناس أنهم يخلون الأشخاص مجموعتين وقالوا لهم بتركز في حديثك مع هالمجموعة، بتشارك في النقاش وبتسمع وبتسأل وبتنسأل وتجاهل المجموعة الثانية. فأنت الحين مركز في هالتجربة، كان كل واحد مركز على المجموعة اللي هو اختار يكون ضمنها والحديث عنها، ومركز فعلا ويسأل ويسمع لكن يوم سمع اسمه من شخص ثاني من المجموعة اللي انطلب منه أنه يتجاهل كلامهم، ما قدر إلا أنه أول ما سمع اسمه التفت، حتى كانت في فكرة في باله يتكلم فيها انقطعت والتفت على اسمه. إنزين، لما يظهر اسم الشخص نفسه داخل الكلام قالوا لهم المفروض أنك تتجاهله، لكن المشاركين في التجربة ما قدروا انتبهوا، لا رغم تركيزهم كان في مكان ثاني. ردوا وعادوا هذه التجربة بس من جديد، ولاحظوا أن تقريبا 3 من كل 10 من كل 10 أشخاص التقطوا اسمهم من الجهة الصوتية اللي طلب منهم بوضوح أنهم يتجاهلوها، والسبب أن اسمك بالنسبة لعقلك مو بمجرد كلمة، هو معلومة مرتبطة فيك أنت شخصيا. اسمك يعني هويتك، يعني انتباهك، والمخ يتدرب على أنه يستجيب لهذا الاسم من سنين، من يوم تبدأ يعني وانت بيبي صغير ينادوك باسم الدلع، ينادوك باسمك. فتلاحظون ان من المراحل المبكرة يبدأ الانسان يستوعب اسمه. حتى في دراسة كانت تقول ان القطط تعرف اساميها بس هي تختار انها تتجاهل. هاي الوحيدة اللي ما نجحت في الاختبار، قالوا لها تجاهلي، قالت تمام فل بتجاهل. لكن يوم تسمع اسمك لابد انك ترد، وهذه عادة المخ يعني تدرب عليها من صغرك. في معلومات وايد مرتبطة بشخصيتك، بهويتك، تستلزم انتباهك. يعني حتى ممكن تكون خطر، ممكن تكون انذار، ممكن تكون حاول التركيز على هالموضوع لأنه هو يعنيك. قالوا اللي حاولوا يجربوا هالتجارب الباحثين، قالوا أن الموضوع حتى مرتبط يمكن بطريقة أقرب لحياتنا الحقيقية. يعني سووا مقهى افتراضي، الشخص قاعد يسولف مع واحد على الطاولة، وفي الخلفية باريستا ينادي على الطلبات، ينادي على الطلبات. زين، وسط أسماء الطلبات اللي يقولها الباريستا أحيانا ينطق اسم المشارك في هذا الاختبار. الغريب أن قياسات نشاط المخ أو الدماغ والجسم بينت أن الاسم اسمك لفت انتباه المخ فورا، حتى في بعض الحالات اللي يمكن الشخص نفسه ما يلتفت فيها، ل يعني ما مو مركز مع الباريستا اللي ينادي على أسماء الناس أو طلبياتهم، لكن مجرد ما ينذكر اسمه على طول يركز. يعني تخيلوا أن نظن أحيانا نحن قاعدين نسمع سالفة، لكن مخنا هذه هني النقطة اللي أوصلها، أن في جهاز تحكم موجود غيرنا داخل مخنا في جسمنا من إبداع الخالق سبحانه وتعالى. ممكن نكون نعتقد أن احنا قاعدين مشغولين في سالفة واحدة، لكن في الخلفية دماغك أو عقلك ليه الحين مركز مع كلامك، ولكن عنده مراقبة لكل أجزاء الأصوات اللي من حولك، ويبحث عن الشيء المهم بالنسبة لك. عشان تي لو أحيانا حتى صوت مثلا شيء طاح، انكسر، صوت انفجر، على طول المخ في أشياء معينة المخ وأنت تتكلم قاعد يراقبها، البيئة اللي حولك، عشان يعطيك الانذار هذا. عشان شيء وسط الزحمة ووسط الإزعاج إذا حد قال شمس، يا شمس، راح أقول ها نعم نعم ناديتني. فالمرة الجاية اللي تكونون فيها في مكان زحمة وجربوا هالحركة، جربوا أنكم تقررون أني أركز مثلا مع جاسم بس الحين، أو أنك تركز مع الشخص اللي قدامك. ولكن تذكروا يمكن أذنك سمعت 100,000 كلمة، لكن مخك سمع الكلمة اللي لها أولوية خاصة عندك، وهي الكلمة اللي لفت انتباهك لها وخلاك تركز. سبحان الله، عشان ما تسرح وايد. يلا في ناس يسمعون اسمهم وما يردون.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرحبا.

0: السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.

مستمعينا، هذه أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد رئيس الدولة ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، والجانبان بحثا سبل تطوير التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين. الإمارات أيضا تتضامن مع زيمبابوي وتعزي في ضحايا حادث تصادم. إطلاق بطولة السلوق العربي في الظفرة والعين، سمو الشيخ حمدان بن زايد، تنطلق هذه البطولة من إرث إماراتي عريق، واسمو الشيخ هزاع بن زايد رياضة ارتبطت بالقيم الأصيلة. طبعا بطولة السلوق العربي للموسم الرياضي 2026-2027 بتقام جولاتها في منطقتي الظفرة والعين. الدولة تشارك في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم. عودة لاستقبال رئيس حكومة كردستان العراق بحضور سمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعبي الإمارات وكردستان العراق نحو التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً.

الحاكم الشارقة يوجه بعدم تحصيل الرسوم من أولياء أمور طلبة مدرسة السودان الخاصة. وسموه: نتواصل مع مسؤولي المدرسة باستمرار ونتابع أمورها. حمدان بن محمد وجه بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في نوفمبر المقبل، مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل، ودبي حريصة على تعزيز دورها العالمي حاضنة للأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية. أخبركم أيضاً أن في 10,000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين وأيضاً المستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال راح يشاركون في هذه الفعالية أسبوع دبي للمستقبل إن شاء الله في نوفمبر المقبل. الإمارات تستضيف ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام بمشاركة

قيادات شرطية وعسكرية. سعيد الظهري: الإمارات شريك فاعل ومنصة دولية لدعم الابتكار وبناء القدرات. وخبرتكم عن النسخة الأولى لبطولة السلوق العربي اللي رح تعقد فعالياتها في أبوظبي برعاية حمدان بن زايد وهزاع بن زايد ودعم تطور الموروث ونقل قيمة وتقاليد الموروث إلى الأجيال القادمة. هاي تحبهم السلوقي أذكياء جدا وسبحان الله اللي خلقهم وأهل جسمهم لتحمل الصحراء والحر والجفاف والسرعة أيضا سبحان الله. أبو ظبي أكيد للصيد والفروسية مستمرة بفعالياتها وتعتبر وجهة تعليمية للأجيال الصاعدة، تجارب تفاعلية تعرف الأطفال بالتراث الإماراتي بالمشاهدة والممارسة. وشرطة أبوظبي تستعرض سيناريو أبوظبي أمن وسلامة ومحاكاة عملية تعزز الوعي الأمني وثقافة الوقاية والسلامة، أيضا هاي من ضمن الفعاليات المميزة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية. جامعة الإمارات أيضا شاركت بمشاريع لخدمة ملاك الهجن والخيول والصقور في المعرض. التربية والتعليم تحدد 5 قواعد لعودة صحية إلى المدارس الحكومية. الحقيبة دائما في حديث الحقيبة المدرسية. الحقيبة 20% من وزن الطفل، والشاشات تتوقف قبل النوم بساعة. أيضا إبعاد الشاشات قبل النوم بساعة وثمان إلى 13 ساعة للنوم بحسب العمر. المراهقين يحبون يحتاجون ينامون على فكرة أكثر، يعني هم اللي بينامون 13 ساعة أعرف، ولو أعطيتهم 24 ساعة بيرقدوا أدرى. الإمارات الصحية للاتحاد اليوم 524 ألف طالب وطالبة يستفيدون من المنظومة المتكاملة للصحة المدرسية. شمس لوتا نهج شامل يتجاوز تقديم الخدمات الصحية ليشمل الوقاية والكشف المبكر والتوعية وتمكين الطلبة وأسرهم من تبني أنماط صحية ومستدامة. ومع انطلاق العام الدراسي الجديد أبوظبي للدفاع المدني تشارك في استقبال الطلبة طبعا والكوادر التعليمية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد ضمن حملة طلابنا أمانة في إطار جهود أبوظبي للدفاع المدني الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة والوقاية في المجتمع المدرسي. أيضا الداخلية ولتعزيز السلامة في الحافلات المدرسية تطلق حملة طريقك آمن لطلابنا، إرشادات توعوية تركز على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية. و3 مليارات درهم لبناء صناعة فضائية إماراتية، أحدى المبادرات الاستراتيجية لصندوق الفضاء الوطني. سرب أول استثمار للصندوق لتطوير القدرات الوطنية في الأقمار الرادارية ودعم الشركات الناشئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. لطيفة بنت محمد تستعرض الإرث الإنساني والقيادي للشيخة لطيفة بنت حمدان وسموها. كانت الشيخة لطيفة

0: أما وجدة وامرأة تجد فيها نساء دبي سندا وملاذا وصاحبة فكر صائب تحرك دفة القرار لصالح الأسرة والمرأة والمجتمع. وفي مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الإمارات تصنع المستقبل ونساء يحولن الطموحات التقنية إلى إنجازات، طبعا بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. الاحتفاء بيوم المرأة يبدأ من 28 أغسطس ويستمر على مدار شهر كامل، وكفاءات إماراتية ترسخ حضور المرأة في قطاع الفضاء. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحوّر راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا.

0: أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً. ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

طبعا بما ان هالايام طبعا قاعدين نستمتع بفعاليات معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه 2026، وذكرنا انه راح يكون في اول بطوله للسلوقي. خليني اخبركم عن شيء، سبحان الله، هذا الحيوان رب العالمين هيئه اللي يكون جزء من حياة البادية، ويكون مو بس الجزء، لا جزء فعال، واحد من فريق الصيد هو السلوقي. ترى خليني أخبركم أنه مو مجرد كلب صيد على فكرة، يعني خليني أتخيل رحلة مقناص قديمة في الصحراء، صقار وصقر في السماء، وسلوقي ينتظر الإشارة. وسلوقي العربي ما كان مجرد كلب يرافق أهل الصحراء على فكرة، كان جزء مهم وأساسي من فريق الصيد نفسه. الشيء المثير فيه أن يعني يصنفون العلماء أو من فئة التصنيفات الحيوانات يصنفونه من كلاب الصيد بالبصر. كيف يعني الصيد بالبصر؟ يعني عينه جزء أساسي جدا من مهارته، سبحان الله يلتقط يعني بسرعة يلقط حركة الفريسة أو الطريدة وينطلق خلفها بسرعة ما تخيلونها، وخفة شديدة، ويقدر يغير اتجاهها بشكل سريع جدا أثناء المطاردة. الاتحاد الدولي للكلاب يصنف رسميا ضمن كلاب الصيد بالبصر. وطبعا عندنا في تراث المنطقة كان السلوقي والصقر يشتغلون مع بعض وانتيم. الصقر يساعد في تحديد موقع الطريدة، والسلوقي أو السلق ينطلق خلفها وأحيانا لمسافات بعيدة جدا. وعشان تعرفون يعني هو أو الصقر يلتقط يشوف الطريد أو الفريسة، السلق يركض بسرعة وراها، من وين يلحقها؟ يلحقهم الصياد سواء على الخيل أو على الهجن. وعشان تعرفون ليش، شفتوا جسمه كيف أنيق ورشيق وبطنه داخل تي وصدره في معروف موجود فيه؟ يمارس الرياضة. هو أساس الرياضة. يقولكم جسمه بهذا الشكل النحيل.

0: نحيف، شوفوا السيقانة وايد نحيفة وصدره وايد يعني كبير بعكس بطنه النحيفة. جسمه رب العالمين خلقه مصمم أصلا للجري، صدر عميق يستنشق كمية كبيرة من الأكسجين، يقدر يخليه يركض لمسافات طويلة، أرجل طويلة، جسم نحيف وتحمل عجيب. توصل سرعة بعض كلاب السلق العربي اللي حوالي 75 كيلومتر في الساعة، وين بتشرد منه سريع. وبالمناسبة طبعا مستمعينا، إذا شفتوا بعض أنواع الكلاب السلوقي لهم الشكل مختلف عن الشكل اللي احنا متعودين عليه، الراس النحيفة، صدر العميق، ترى لا تقولون هذا مو بأصلي، لا هو لا نوعين، في نوع اللي يمكن مشهور أكثر، واحد شعره قصير وناعم ويتمختر بجسمه وسيقانه الطويلة، والأريش، تدرون شو الأريش؟ اللي يكون عنده شعر أطول وفرو أكثر يمكن، أو يسمونه ريش، مو ريش طير يعني، على في في في في الأذنين والذيل. لو سويتوا سيرش الحين بتشوفون هم نوعين، نوع عادي اللي احنا وايد نشوفه، والنوع وترى الاثنين اصليين والاثنين بيور. وبعد في معلومه ثانيه حاب اخبركم، تعرفون احب الحيوانات وايد. السلق لما كانت او سلوقي لما كانت عند العرب مو بس اليوم ولكن قديما جدا. المعيار التاريخي للاتحاد الدولي للكلاب يذكر أن السلوقي في التقاليد العربية كانت له مكانة كبيرة، لدرجة أن السلوقي الأصيل كان يهدى كنوع من التكريم والتقدير، حتى اسمه بعد لا قصة. يقولكم من أشهر القصص أو الروايات أن اسم السلوقي ارتبط بمدينة قديمة اسمها سلوق، هذه موجودة في جنوب اليمن، واشتهرت هذه المدينة بتربية كلاب الصيد. في رواية ثانية بعد، هو لا روايات وايد اسمه، بس هذه أشهر واحدة. الحلو أن المحافظة على هذا النوع من الحيوانات اللي كانت ضمن فريق أساسي في عملية الصيد، وقبل ما في ثلاجة، تفتح الثلاجة تطلع دياي تطلع لها، قبل كان لازم تصطاد وتتعب علشان توفر الغذاء والطعام. في أبوظبي أنشئ مركز السلوق العربي بدعم من نادي صقاري الإمارات للمحافظة على السلالات الأصيلة وتوثيق أيضا أنسابها وتربيتها ورعايتها، وحتى لهم بعد شهادات نسب وجوازات سفر، ويحطون لهم لازم بعد شريحة تعريفية. يعني اليوم بتصير معرض أبوظبي للصيد والفروسية، نحن مو قاعدين بس نشوف، لما تمرون على كلاب السلوقي مو قاعدين تشوفون بس مجرد سلالة جميلة وسريعة جدا، ولكن نحن نشوف رفيق مشى مع أهل البادية في أصعب الظروف في الصحراء، وتمت حكايته مستمرة معانا لين يومنا هذا.
1: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر، أحلى صباح.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.

0: العودة للمدارس.
1: حاول أنك أنت تستمع لطفلك واسأله عن مشاعره، وطمئنه بأن من الطبيعي أحياناً أنه يحس بالقلق أو الخوف أو أي مشاعر أخرى مع عودته للمدرسة، وبالذات لو كان بيبدأ مرحلة دراسية جديدة.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: ذوقك جميل جاسم. فاطمة تقول لك ذوقك اليوم هو كل يوم، بس عشان اليوم نحن شي خطفناه في أحلى صباح. مستمعينا بخبركم عن ياس بلازا. صحيح أن الصيف خلص وشي، بس يعني فعليا هو ما خلص، هي المدارس اللي ابتدت، بس في ويكند صح ولا لا؟ فتقدرون تجمعون العائلة وتصنعون ذكريات. لا تنسى مع عرض إقامة الأطفال مجانا فور فري في فنادق ياس بلازا، وأيضا تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة إفطار واختيار بين الغداء أو العشاء، بالإضافة لتذاكر دخول واو مدن ياس الترفيهية مع وجبات للأطفال مجانية، حلو ياخذونها معهم لين عمر 12 سنة. الأسعار خليني أقولكم، تبدأ أسعار الغرف من 1075 درهم، وطبعا هالعرض مستمر طول شهر 9 لين 30 9، وتقدرون تحجزون عطلتكم أو الويك أند من خلال ماياس بلازا، وتابعون العائلة اليوم.
1: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني،

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة،

والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح. فخ

واسمعي هنا في حياتنا تمر علينا وايد تجارب، وهذه التجارب إلا ما تغير فينا الشيء، تعلمنا، ناخذ منها خبرة، تسقلنا أكثر، تقوينا. وهي التجارب نحن في الحياة ندخلها بشخصية، ويوم نمر في هذه التجربة نظهر منها بشخصية ثانية، نسخة أقوى، نسخة أكثر حكمة. ويمكن تمر بتحدي وتقول بعدها، بعد ما كنت مستحيل تقول أنا بقدر أتجاوز هذا التحدي، وتتجاوزه بالفعل، فتقول كيف ظهرت أقوى من هذه التجربة، تعلمت وايد منها، عرفت قدراتي وعرفت شو اللي أقدر أسويه بالفعل. وهني بالضبط المعنى الجميل لشعار يوم المرأة الإماراتية العام هذا السنة، السناي، بنظهر الأقوى والأفضل. مو بلأن المرأة الإماراتية اليوم توها تبدأ رحلتها، لا، رحلتها بدأت من زمان، ومن البدايات كانت القيادة الرشيدة في الإمارات مؤمنة أن المرأة شريكة في بناء الوطن، فكان الدعم مو مجرد كلمات، كان الدعم حقيقي، كان دعم في التعليم، في الفرص، في التشريعات، في مساحات للعمل والقيادة وأيضا اتخاذ القرار. ومع أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ربي حفظها، تحول هذا الدعم لمسيرة مؤسسية ممتدة من تأسيس الاتحاد النسائي سنة 1975 إلى سياسات واستراتيجيات وطنية كلها هدفها أن بنت الإمارات تكون موجودة وفاعلة في كل المجالات. واليوم يوم نشوف نتيجة هالمسيرة، ترى الأرقام اللي بقولها السالفة مو بأرقام، السالفة كفاءات. هذه الأرقام كلها مو لأنها امرأة، لكن لأنها امرأة وكفء. فنشوف اليوم نتيجة هذه المسيرة قدامنا. المرأة صارت تشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بكفاءتها، ونحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي أيضا بكفاءتها. وهذه الأرقام ما وصلت لها المرأة بروحها، لا، وراها وطن آمن بقدراتها وقيادة فتحت له الأبواب، وأسرة احتضنت حلمها ودعمتها، أب شجع وأخ دعمها، وشريك حياة وقف وياها وساندها. وعشان تشيل احتفاء هالسنة بيوم المرأة الإماراتية مختلف، مو بيوم واحد بس، إنما نحن نحتفي بها يعني شهر كامل. في هذا الشهر راح نتكلم عن المبادرات، القصص الملهمة، النماذج الملهمة، لأن الإنجاز في الإمارات، أي إنجاز مو بنهاية، أي إنجاز في الإمارات هو نقطة لنكمل ونرتفع ونواصل المسيرة. الإنجاز في الإمارات مو بنهاية الطريق، كل ما نوصل مرحلة نبدأ من بعدها مرحلة أكبر، لأن الطموح ما لحد. وبنت الإمارات تعلمت هالشيء، وكل تجربة تمر فيها، كل مسؤولية تتحملها، وكل ميدان جديد تدخله بنت الإمارات، وكل تحدي نواجهه أكيد بنظهر منه أقوى، الأقوى والأفضل.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: عام دراسي جديد،
4: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

مرحبا، نظرتي اليوم بنتكلم فيه بالعكس. حياكم الله، متواصلين للحين وياكم عبر الأثير إمارات أف أم، وأيضا من خلال منصة تيك توك على إمارات أف أم راديو لايف. روت، ما علي تعيد الاسم اللي كنت، الأغنية اللي كنت تبغاها. أوكي بخبركم عن شيء. متى آخر مرة سولفتوا مع شخص ما تعرفونه وطلعت السالفة أحلى بكثير من الشيء اللي كنتوا تتوقعونه؟ يعني ما أدري ليش صايرين نحن لما نكون في مكان على طول في انتظار، في واقفين في طابور ده في مكان معين، عشان عيننا ما تي في عين اللي قدامنا على طول، شو نسوي؟ نطلع الموبايل ونطالع في هالموبايل.

بأي طريقة عشان نهرب من التواصل البصري حتى. يعني مشهد تخيلوا مثلا لو كنتوا في راكبين اللفت الأسانسير المصعد وشخص واقف يمكن ما تعرفونه، أو كنت واقف تبون قهوة ها الماتشا واقفين تتريون دوركم في مكان ما، أو واقفين في طابور معين، أو تغسلون سيارتكم وقاعدين تتريون سيارة تخلص، أول شيء تسوونه أو نسويه غالبا يعني ما استثني نفسي أن نطالع الموبايل، حتى لو ما في عندنا ولا شيء في الموبايل، بس المهم أن نشوفه، نفتح رسائل قديمة، نجلب الصور، أو أن نشوف الإيميلات، مهمين الحين وقتنا. المهم ما تصير هذه اللحظة اللي تتبادل فيها النظرات ونضطر نسلم ويمكن نسولف، لأن نحن يمكن داخلنا توقع وايد، أقولها ببساطة حتى لو ما عندنا شيء مهم لازم نفتح تليفون ونشوف عشان نتجنب هذه اللحظة اللي فيها طالع عين اللي قدامك أو اللي قدامك يطالعك وتضطر تسلم وتسولف. شفتوا كلمة تضطر؟ هذه نبى نشيلها، نبى بالعكس، نبى نرد مثل قبل. أهلنا الله يحفظهم والكبار مع العمر تشوفهم يوم يدخلون مكان ولا يدري عن تليفونه، هو يدخل مكان على طول السلام عليكم من الريال ويسأل عنه وعن أحواله ويمكن يختاروا موضوع معين، تشوفهم الاثنين صاروا يتكلمون في الموضوع ويدخل شخص ثالث، ودائما عندهم شيء بعد جميل، مثلا قالك من الريال قلت اسمك، قالك فلان الفلاني يستوي عمك تعرفه فلان تعرفون العلاقات وايد قريبة والناس تعرف بعضها. ليش تغيرنا؟ ليش صرنا نخاف من الأحاديث هذه؟ وايد صار عندنا خصوصية، وايد صار عندنا لا ما نبى نفتح موضوع عشان ما نبى نتطرق له السؤال ولا الجواب. ف يعني نقول خلينا في حالنا أريح لي وللآخرين. اليوم في بالعكس، بنقولكم بالعكس، خل نجرب نطلع من الكومفورت زون هذه اللي اخترعناها ونجرب أن نكون في مكان ما وطالع بدال ما تشوف موبايلك طالع اللي عدالك وسلم عليه، سلم عليه وهو بيسلم عليك وتفتحوا موضوع، ويمكن هالموضوع بيكون وايد ممتع بالنسبة لك، تكون كسبت معرفة الناس، يعني صار في تواصل إنساني أنت وإنسان، مو بأنت والشات جي بي تي وأنت والتليفون وأنت والسوشيال ميديا وأنت والنيك نيمز الغريبة اللي على السوشيال ميديا، تواصل إنساني جميل وموجود في أهلنا الله يحفظهم، عندهم هالشي في حياتهم صح ولا لا؟ ما تشوفه راح مكان وقاعد تشوف تليفونه أبدا، يروح ويسأل، حتى يعني أيا كان جهة حكومية راح جهة مؤسسية راح يخلص شغله لازم يبني علاقات مع الناس، يسولف مع الناس، مع الوقت الناس تعرفها وتتغير شوي العلاقات الإنسانية، وايد تغير حياتنا للأفضل صح؟ سهران ليل صباح الخير، سهران ليل من كندا، يوم بترد البلاد تغير سهران الليل تكون صاحي النهار. يقول استوت سالفة من يومين، كنت في مطعم وتلاقيت مع ربعي ومن بينهم طلع ربيعي كان يدرس وياي في الإعدادية. أيوة هذه الصدف الجميلة اللي ما بتعرفها إلا لو ودرت الموبايل وطالعت العدالك وسلمت عليه. رود السلام أجر وعبادته صح؟ إنزين يمكن الصورة من 10 سنين ما شفتها تشوفها هالوقت، ايه عشان انت قاعد تهرب بالتليفون، فوصلت لين 97 او 2001 كبير عليكم 97 2001 2010 يلا انزين. فاليوم بنقول بالعكس وبأكد لكم هالشيء مو بس كلامي، يعني مو قاعد افتي، في بحث كان وايد جميل في جامعة شيكاغو، هذول الأجانب كيف نحن احنا اصلا عندنا هالشيء من عاداتنا، سووا هم تجربة وايد لطيفة جميلة على الناس وهم رايحين الدوام
بالقطار أو بالباص. شو سووا؟ قسموهم لمجموعات، ناس خلال الرحلة راح يكملون رحلتهم بطريقتهم العادية اللي هو شو؟ عينك على موبايلك، وناس هذول اللي راح يقدون بروحهم، وفي ناس طلبوا منهم، المجموعة اللي طلبوا منهم انهم يسولفون مع الشخص الغريب اللي قاعد قريب منه. قبل التجربة كان اغلب التوقعات ان هذه موضوع وايد حساس، ويمكن ندخل في مواضيع محرجة، او راح يكون موقف ثقيل وايد ومحرج مش كانت هذه التوقعات. زين، المجموعة اللي شاركت شخص غريب جنبهم في القطار أو في الباص سوالف، لما خلصت الرحلة وسولفوا مع، وكانت هاي اللي تجربتهم سوالف مع الناس أو أسلموا على الناس، كانت أكثر إيجابية ومتعة من اللي قعدوا بروحهم، اللي كانوا اختاروا السكوت أريح والسوالف مع شخص غريب يمكن تكون محرجة. لكن بعد ما خلصت الرحلة هذا هو التوقع، يعني حتى أنت وأنا إذا ركبنا طيارة رحنا مكان ننحرج شوية نفتح موضوع مع حد يقول عنا فضولي، لا، لكن مجرد موضوع عادي. الناس اللي تسولف مع شخص ما يعرفونه حياتهم تكون أكثر إنسانية وإيجابية، والسوالف ما تخليهم على فكرة يحسون أن وقتهم ضاع أو أنهم كانوا أقل إنتاجية. ليش عيل ما نجرب نسوي هالشي على الأقل نبدأ اليوم نستوي هذه حركة؟ لأن المشكلة مو في السالفة نفسها اللي بتفتحها مع الشخص، المشكلة في أن نحن يكون عندنا توقعات قبل ما نفتح الحوار، يعني توقعات أنها سلبية، لا ما نبغى نكلم حد. يوم نقلل من احتمال أن الشخص الثاني أصلا يمكن يكون مستعد يتكلم ويستانس بالسوالف ويمكن ينحرج. في بعد تجربة ثانية سووها، يلا نحن قريب بنسويها في الإمارات بما أن صار عندنا قطار، قطار في لندن حطوا فيه نفس الفكرة. وكان أصعب جزء كان قرار بدء الحديث، كان ناس وايد توترت علشان تبدأ محادثة مع الشخص اللي في عدالها. لكن بعد ما بدأ وتجاوز هالكومفورت زون، بعد ما بدأ وبدأت التجربة بدأ يتكلم، كانت رحلتهم وايد ألطف من الشيء اللي توقعوه. حتى الموضوع اللي كان يعتقدوا أنه سالفة رد وغط، يعني سؤال ورد غطاء مثلا، تحولت لسالفة طويلة وممتعة. يوم واقف في الطابور بتشتري قهوة مثلا، الناس اللي يبتسمون ويتواصلون بالنظر ويسولفون شوية مثل ما قال جاسم تحت الهواء مع الباريستا، جاسم إن حتى خلاص استوي في علاقة بينك وبينه، عرفت اسمه، يعرف اسمك، كل يوم تاخذ القهوة من عنده، حتى يوم تشوفه في مكان ثاني راح تسلم عليه. فهذول الناس سجلوا مشاعر إيجابية أكثر بوايد من الناس اللي تعاملوا بسرعة، عطني كوفي أريد هالطلب وشكرا وتم واقف ساكت. يعني يمكن نحن من كثر ما صرنا نحاول نوفر الوقت ونختصر التعاملات اختصرنا وياها لحظات إنسانية صغيرة، كان ممكن هذه اللحظات تحلي حياتنا أكثر. فعشان تي اليوم في تجربة بالعكس، اليوم بسيطة جدا، المرة الجاية اللي تلقى إيدك رايحة للموبايل للتليفون بس لأنك ما تعرف الشخص اللي عدالك، جرب ارفع راسك ابتسم قول له صباح الخير، سلام عليكم، منو ريال، سألي أنا فلانة، أنت منو، شو تسوون، شو تاخذون سوالف، شو جاي تسوين هني، شو رأيك في المكان، وجربوا وخبروني هل نفعت هذه التجربة ولا توترتوا منها. إن شاء الله أنها تكون ممتعة.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران وجهتك التالية، تطبق شروط.

0: شروط والأحكام.
1: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق، 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

مستمعينا حياكم الله من جديد وعلى أرقى وأجمل سواحل أبو ظبي. الشواطئ الخلابة تتشكل وجهة لا تنسى، مرسى السعديات. مستمعينا وجهة تكمل قصة السعديات قريبا. خلينا نأخذ مشاركاتكم، أخباركم، سوالفكم. التليفون قبل شوي كنا نقول خلينا نترك التليفون ونطالع اليمنى نسلم على خالد الشامسي، قول صباح الخير خالد. تسلم على الناس ولا بس تطلع موبايلك؟ واتساب حالك. إنزين، روتي يقول التليفون أقرب مهرب، ويمكن صورة من 10 سنين ما شفتها تشوفها في هالوقت لأنه كان متوتر تجلب في التليفون. ويقول أيضا أخاف ما يرد السلام ولا له نفسي يتكلم. أي الناس صارت تخاف من هالشيء الحين، الناس مزاجية ولا يهمك، شفافية مطلقة، قول لي في خاطرك. أيضا نادرة، يسعد صباحك بالخير، اسمك مميز ونادر جميل. عندي سالفة بخبركم عنها عقب. أوكي، يصبحون عليك يا خالد، يسلم عليكم كلكم خالد الشامسي. زين، أوكي. مستمعينا بخبركم عن منا وفينا اليوم. اخترت لكم موضوع شفته يوم قريته وايد تفائلت، وايد حسيت في ايش كثر نحن نحس بالانتماء والفخر لبلادنا، خصوصا يوم يكون العلم يتحول من علم في الكتب الى صناعه للمستقبل. يمكن طالب يسمعنا الحين متاخر حضرته على المدرسه، هو رايح السياره ولا في الباص، اسمعوا انتم خبروهم. وفي حصة العلوم بالنسبة له يمكن تكون كتاب أو تجربة في معمل أو سؤال رح يجي في امتحان أو علل، لكن الفكرة اللي تشتغل عليها الإمارات للمستقبل أكبر وايد من مجرد سؤال وتجربة. المعرفة اللي تعلمها الطالب اليوم والبحث اللي يشتغل عليه اليوم ويدقق فيه راح يكون باتشر، هذا باحث ريسيرشر مهم، يوصل في النهاية لصناعة حقيقية ومنتج إماراتي وحلول تقنية يمكن ننافس فيها، وليش يمكن إن شاء الله ننافس فيها عالميا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ربي حفظه أصدر قرار بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة. الهدف مستمعينا من بناء مسار وطني متكامل يربط بين العلم والبحث والتطوير وبناء المواهب، وأيضا يكون المنتج أو المخرج النهائي صناعات استراتيجية متقدمة تقودها دولة الإمارات. أكيد هالشيء يعزز جاهزية الإمارات للمستقبل ويدعم الابتكار والتنافسية في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية، لأن هذا السؤال أنا متأكدة موجود في كل بيت. نقول حق عيالنا يوم يسألونا شو نتخصص، نحتار وهم محتارين لأن في وايد مجالات كثيرة انفتحت. فلما تبدأ معاهم من هو طالب في البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يحط في باله هدف ويركز على هالهدف ويشتغل على هالهدف وهالموهبة وينميها ويحولها إلى نتيجة تضيف لقصة نجاحات الإمارات. طبعا الفكرة مو بأن بس نتعلم العلوم ونتعلم التكنولوجيا وبس، الفكرة من المشروع أن نوجه التعليم والبحث العلمي للمجالات اللي تحتاجها الإمارات فعلا، ونحتاجها هني في الإمارات عشان ننمي الصناعات المستقبلية. البرنامج يركز بصورة خاصة أكثر مسلمين على الكفاءات الوطنية الواعدة، هم عيالنا، أولادنا، طلاب الموهوبين، ويبني قاعدة كبيرة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة.
ويأهلهم هذول الشباب، يأهلهم لتخصصات ومسارات مستقبلية تعزز من قدراتهم. الواحد لما يشتغل شيء يحبه وعنده شغف فيه يقدم أكثر مما هو بس رايح يخلص شغله أو قاعد يقدم واجب وينتهي، لا، هنا يكون في ابتكار وفي تقدم وفي إبداع وفي تنمية وصناعات مستقبلية نشوفها في بلادنا. منشي المنتجات الإماراتية اليوم خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات وايد متميزة فيها الإمارات. وأهم نقطة في البرنامج كله أنه يربط الجامعات والمؤسسات التعليمية والباحثين ومراكز الابتكار، يربطهم كلهم بأولوية الصناعة. ليش يا شمس الصناعة؟ عشان اليوم البحث العلمي ما يوقف عند مرحلة البحث. تعرفون مرحلة البحث اللي تاخذون فيها كل المعلومات وتقدمون فيها كل الأفكار، لكن يتحول لحلول تقنية، وهذه الحلول قابلة أنها تطبق على أرض الواقع ونطورها، مو بس نطورها لا ونصدرها لغيرنا بعد. يمكن قبل كم يوم كنا نتكلم على حكومات في دول العالم قاعدة تتعلم من تجربة الإمارات في التجربة الحكومية في الإمارات أيضا في الصناعات، ويتحول هالشيء من مرحلة أولى. بعد يستوي برنامج رح يضم إن شاء الله 6 مسارات رئيسية: تعليم التقني والكفاءات الوطنية، الخدمة الوطنية، الفاعلية الرئيسية. الفاعلية الرئيسية بمعنى القوة الحقيقية اللي أنت قاعد تسويها، يعني خلاص مش بس بحث، أنت قاعد تطبق التجربة أو الصناعة هذه. وأكيد التحدي العالمي واستقطاب المواهب العالمية، وأكيد أكيد البحث والابتكار التقني اللي تتميز به الإمارات. القرار شكل أيضا لجنة عليا راح تشرف على البرنامج ومساراته برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان راح يكون نائبا للرئيس. فإذا بغينا اليوم نختصر رسالة البرنامج كلها في جملة واحدة، بنقول الإمارات ما تبني بس جيل يعرف يستخدم تقنيات المستقبل، ولكن الإمارات تبني جيل يشارك في تطوير وصناعة تقنيات المستقبل. واليوم عيالنا رايحين مدارسهم، يمكن الطالب اللي فاتح كتاب العلوم الحين بعد سنوات يكون باحث، مهندس، مبتكر، أو صاحب التقنية الإماراتية اللي يوصل اسمها لكل العالم، لأن صناعة المستقبل تبدأ من بناء الإنسان اللي يصنع المستقبل.

0: بتكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

أحياناً تقعد تجي وتطالع الأحداث اللي تستوي من حولك، ويمكن تستوي لك أنت نفسك، وتشوف هذه الأيام كيف تتبدل، تأخذنا من مكان لمكان، الأماكن تتبدل والمقاعد تتبدل بكل هدوء بدون استئذان. اليد اللي يمكن دفعتك في يوم من الأيام بعيد عن دربك وعن حلمك، يمكن هاليد تمتد لك في يوم ثاني تطلب منك القرب، والباب اللي سكر في وجهك يمكن يجي وقت وتستوي أنت اللي تملك الباب ومفتاحه. عشان تي لا تعب قلبك انك تدور على كيف ترد على الإساءة وتشل هم الموضوع هذا، خلي حياتك، لا تخلي حياتك غرفة انتظار للأعذار اللي يمكن ما تي. كمل دربك، امشي، تحرك، وخل القدر والأيام تصلح الشيء اللي انت ما تقدر تصلحه، لأن سبحان الله رب العالمين يعرف يدبر الأقدار، لأنه يعرف كل واحد فينا، هو الخالق سبحانه وتعالى. فتعيد الأقدار ترتيب المشاهد، وتعرف كيف تكشف الوجوه، وكيف تخلي كل إنسان يوقف قدام أثر هو خطى فيه، أو أثر أو بصمة هو تركها، راح يعيدها، راح تمر عليه. وأنت حاول بس أنك تمر في الحكاية هذه بقلب صابر هادي وواثق، لأن صدقني أجمل انتصار مو بأنك تشوف الأدوار اللي تبدلت، اللي فوق صار تحت واللي تحت صار فوق، واللي لا الدنيا دول، يمكن أنك تشوف نفسك بعد كل الأحداث اللي مرت عليك، ليه الحين الشيء الجميل فيك، ليه الحين جميل، ليه الحين بريء،

يسعدكم جميعا وينير قلوبكم وعيونكم للدرب اللي ياخذكم للنجاح وياخذكم للراحة ويبعد عنكم تعب الأيام والظلم والحيرة. مستمعينا كنا وياكم اليوم في هذا المشوار الصباحي، شكرا لكل من تواصل معنا سواء على إمارات FM راديو على منصة التيك توك. فاطمة شكرا، سهر الليل، روت، إدريس، كلكم يعطيكم العافية. إشارات دائما إضافاتكم قيمة وجميلة، ونشوفكم إن شاء الله مستمعينا في يوم جديد. كنا وياكم في هذه الرحلة الصباحية، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، وهذا كان أحلى صباح. فمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

0: إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات إف إم.
2: دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
6: فخورين بالإمارات.

دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: إمارات FM.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: سيدي. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: الجديد والحصري
2: أروم يا رايح عن العين
1: وهوانا خليجي
3: وياك خذلي
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: برنامج دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-31، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 42-30، الفجيرة 35-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: عام دراسي جديد.
2: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: فخورين بالإمارات،
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

0: Come on, come on.
1: موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-31، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 42-30، الفجيرة 35-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XL هوم

0: www.mersasadiyat.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي 28 مليار درهم في يونيو الماضي، منها 15 مليار و300 مليون درهم للصادرات، فيما سجلت الواردات 12 مليار و600 مليون درهم، لتحقق بذلك الإمارة فائضا في الميزان التجاري قدره 2.7 مليار مليون درهم بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي. تتواصل فعاليات الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في يومه الثاني، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي. يجمع الحدث أكثر من 1500 عارض وآلاف المشاركين من أكثر من 120 دولة، يعرضون أحدث التقنيات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة أرادة عن دخولها السوق السورية عبر مشروع مشترك مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مدينة متكاملة على موقع بمساحة 4 ملايين متر مربع غرب مدينة دمشق، وتقدر قيمة تطوير المشروع الإجمالية ب7 مليارات درهم، بما في ذلك حديقة عامة رئيسية و11,000 وحدة سكنية، إلى جانب مستشفى وفنادق ومبان تجارية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: منصور بسرعة، وينك؟
4: ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته،
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش، وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات FM،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
6: الفريج.

يا مساء الورد ومساء النور والسرور لكل من يسمع برنامجنا الفريج. حياكم الله في هالساعتين وأربعين دقيقة أقدر أقول، في وقت مميز راح

0: نروح معاكم لأماكن كثيرة حول العالم. بس اليوم مكاننا ريلاكس لآخر لحظة، راح نروح للجزر اللي ولدت من النار. فانتوا زاهبين ويانا، حان الآن موعد الإقلاع. تخيلوا معاي مكان الأرض اللي فيه طلعت من قلب المحيط، والبراكين هي اللي رسمت ملامحه، والشلالات تنزل بين جبال خضرة كأنها مشاهد لفيلم. ترى ما تم فيلم إلا وهم مثلوا في هذا المكان. ها مكان إذا وصلت له يستقبلونك بالورد ويقولوا لك ألوها. كلمة بسيطة لكنها مرتبطة في الثقافة المحلية بالتحية والمودة لك. وايد بعيد بتقعدون في الطيارة وايد، لكن أنا أجزم إنكم بتستانسون. اليوم مكاننا رائع مميز، ما أعتقد حد من اللي يسمعنا سار له إلا النادرين. مرحبا يلي تمسون علي بالخير في التيك توك، حياكم الله ربعنا، أهلا وسهلا. اليوم رحلتنا وايد بعيدة إلى قلب المحيط الهادي، إلى الأرخبيل الأمريكي الأشهر عالميا. اليوم بوديكم هاواي
1: الفريج،
0: لكن لا تخلون الشواطئ والمنتجعات تخدعكم، لأن هاواي ورا جمالها قصص عن آلهة النار ومقاتلين وملوك وليالي. تقول إن الأساطير المحلية تعتبر الأفضل فيها، وإن المفروض ما تلتفت وراك. منو سار؟ منو سار؟ عيسى، عيسى خوري سرت والله، لازم تقول لنا. والأماكن اللي أنا بخبركم عنها هل هي نفسها اللي أنت سرت لها وعرفت عن الأشياء اللي موجودة ولا لا؟ شو شفت؟ شو الأشياء الغريبة اللي شفتها؟ خبرونا. نحن في طيارتنا بالاتجاه إلى هالمكان الجميل، نروح وياكم لفاصل. بلاك بيتش رهيب، والبراكين الله الله، يا بختك. إيش كثر قعدت في الطيارة؟ ها طولت صح؟ بناخذ فاصل. ويقول مزارع بعد، الحين أنا غرت لازم أنا أسير بعد. بناخذ فاصل ورجع.

فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

يا مرحبا الساع وحياكم الله الموجودين معنا عبر التيك توك. مرحبا يا فاطمة، حياك الله يا عيسى، ومن دخل في هذه اللحظات أهلا وسهلا، مرحبا يا بلوم. تخيلوا

معاي أن المكان اللي واقفين عليه اليوم بشواطئ وجباله وغابات الخضرة ما كان موجود أصلاً قبل ملايين السنين. هاواي حرفياً انولدت من النار. بتقولون كيف يعني؟ كيف بدور شيء ينولد من النار؟ أنت فكر، أي نار بالضبط؟ ما عندنا إلا نار البراكين. في أعماق المحيط الهادي بدت الحمم البركانية تندفع من القاع، والناس يفكرون كيف يعني، إيش صار بحر ومن قاع البحر ونار، وكيف ما طفت النار؟ كل ما كان يطلع البركان من قاع البحر كل ما كانت تنبني طبقة وراها طبقة، كل ما تنطفي طبقة تطلع نار جديدة من البركان، فتصير فثوران بعد ثوران لين ما ارتفعت الجبال البركانية من عمق البحر وطلعت جزيرة صارت سبحان الله سبة عظمة الخالق. الأغرب أن القصة أصلاً ما انتهت على كذي، لين اليوم هاواي من أشهر المناطق البركانية في العالم، وتحديداً في الجزيرة الكبيرة يسمونها الجزيرة الكبرى اللي موجود فيها بركان كيلاويا، واحد يعتبر من أنشط البراكين في العالم. فتخيلوا المشهد، أرض سودة وايد غامجة، فجأة تشوفون وهج برتقالي من وسط الظلام، نار تطلع من باطن الأرض بعدين تبرد تتحول لصخور سوداء، كأنكم تشوفون الأرض وهي قاعدة تنصنع قدامكم. في الجزيرة الكبرى في شيء اسمه ماونا لوا، أحد أضخم البراكين النشطة على كوكب الأرض من حيث الحجم. كان مرتبط في بيلي، يعني الشخصية الأسطورية، مو بيلي لاعب كرة القدم بس التأكيد، يعني هي هذه بيلي شخصية أسطورية مرتبطة بالنار والبراكين. وكانت القصص القديمة شو تقول؟ باعتباره أنه يعني هالشيء قوي وايد، فتشوف ثوران البركان أنها قوة عظيمة لها معنى روحي، إيه مش مجرد ظاهرة طبيعية. الجميل في هاواي مو بهذا التناقض الغريب، النار تتدمر لكنها أيضا تنبني في نفس الوقت. الحمم تحرق كل اللي مر عليها أو اللي هي تمر عليه، لكن لما تبرد تصير أرض جديدة، مع مرور السنوات تبدأ الحياة ترجع لها من جديد. يعني انتوا واقفين على بعض أراضي هاواي، انتوا فعليا واقفين فوق تاريخ كتبت فصوله النار والمحيط. لو سافرتوا هاواي هل تتجرؤون تروحون تشوفون منطقة بركانية عن قرب، يعني مثلا الأماكن اللي مسموح فيها ان انتوا تشوفون، ولا تخليك يم الشاطئ ملك وبركلك ولا بركان ولا شيء يحرقك ولا يصوبك؟ ما تخافون؟ أنا أحس فكرة بس أن أنا سايرة لبلد عندها زلزال نشط ولا بركان نشط ما أعرف شو أسوي. VIP صوب البحر أفضل. لأني أنا عندي المايك. يلا قولوا لي، لو سافرتوا هاواي هل تتجرؤون ان انتوا تروحون للاماكن اللي فيها براكين نشطة، ولا انت تخاف نفسيا؟ ترى عادي ما حد بيقول عنك خواف. اتري تواصلكم على آت امارات اف ام راديو عبر التيك توك وعلى 655-1212 من داخل الدولة. نسمع راشد الماجد برج العرب وراجعين.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريق.

بسألكم سؤال، شو أول صورة تي في بالكم لما تسمعون كلمة هاواي؟ أحس أنا أول صورة تي في بالي ناس قاعدين يشربون عصير في مظلة ولابسين لبس فواكه ومنسطحين على البحر ولازم الكوكونات يمر عشان تشترون منهم وتشربون. مو بشو الكلمة، قلت شو أول صورة في بالك لما أقول كلمة هاواي؟ شو اللي مر في بالكم؟ نحن نشوف هاواي بس بالطريقة المحصورة في المجلات والأفلام والمسلسلات.

لكن في وايد أشياء أقدر أقول عنها أنها مميزة في جزيرة هاواي. ليش يستقبلون الناس بعقود من الورود؟ اسمه لي، ويعتبر من أشهر الرموز المرتبطة بهاواي. ومن العقد هذا أو السلسلة من الورد اللي يحطونها، يصنعونها من الزهور أو أي مواد ثانية طبيعية، يقدمونها في مناسبات مختلفة عشان يعبروا لكم عن الترحيب والمحبة والتقدير. وكلمة ألوها يعني هي أكبر ثقافيا من الصورة السياحية البسيطة اللي نعرفها. هي تستخدم عشان تحيي الشخص أو تودعه، وترتبط بمعنى المودة والاحترام في الثقافة الهاوائية. لما نقول هاواي دايما نتخيل على طول رقصة هولا، لكن الهولا تاريخيا يعني يعتبر شكل مهم من أشكال التراث في هاواي والثقافة. الحركة والغنية والإنشاد ممكن أنه يحمل قصص وتاريخ وأنساب وموروث لجزيرة هاواي وأهلها. يعني مو مجرد شخص يرقص للسياح على الشاطئ مثل ما احنا نختصرها بالأفلام، لا، هو قاعد يقدم لك تراثه على طبق من الوناسة. هاواي أصلا كانت مملكة مستقلة. أيام القرن 19 كانت تحكمها الملكة ليليوكالاني، وتعتبر آخر ملوك مملكة هاواي. كان يطيحون بالنظام للأسف عام 1893 في أحداث شارك فيها رجال أعمال وسياسيين محليين بأنه يدعمون بعض الناس من خارج هاواي. وبعدين انضمت الولايات المتحدة الأمريكية هاواي رسميا عام 1898، وصارت الولايات الأمريكية 50 عام 1959. واحد من الأشياء اللي تخلي هاواي مميزة أنها موجودة في نص المحيط الهادي وبعيدة وايد عن أي قارة. هذا العزل الجغرافي ساهم في أنه يطلع نباتات وحيوانات وايد فريدة من نوعها، لكن أيضا يفسر هالشيء رحلة الوصول لها وايد طويلة بالنسبة لنا إذا احنا قاعدين في الخليج. يعني هاواي مو من السفرات اللي تقول عنها روح 4 أيام ورد، لا لا، الوضع وايد صعب. إذا وصلنا كل هالمسافة تستاهل تقعد وايد، يعني ماكسيموم شهر عشان تستكشف الجزيرة أكثر. شو أهم عندكم بالسفر؟ الطبيعة، التاريخ، الأكل، ولا الراحة؟ أبغي أعرف الأشياء اللي أنتوا تفضلونها في السفر وتحسون أن هذه تعتبر من الأشياء المفضلة عندكم. أهم شيء في السفر الطبيعة ولا التاريخ، الأكل ولا الراحة؟ الطبيعة والأكل فاطمة. أترياكم على آت إمارات FM راديو عبر التيك توك 655-1212 من داخل الدولة. ألوها.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: معاكم مستمرين، واليوم سفرتنا في هاواي. تخيل ان في شخص في يوم من الايام يتسلف منك مبلغ ويقول لك انا محتاج، ولكن فجأة وين تلقاه مسافر هاواي، لا وانت ماخذ له قرض. تتوقعون ممكن تكون عندك ردة فعل مختلفة؟ خلوني اسمعكم هالمشهد التمثيلي وابى رايكم لو انت طحت في مثل هذه الورطة والسبب هاواي.
1: إيمان حبيبتي بطلب منك طلب، ما عليك أمر،
2: أمريني بدور.
1: بس والله مستحية منك، يعني مو بعرف إيش أقول.
2: عادي قولي بدور، شو تبين؟
1: بصراحة أنا صار عندي ظرف ومحتاجة 30,000 درهم ضروري وما عندي حد أقوله غيرك.
2: والله بدور الصراحة يأتيني في وقت غلط.
1: إيه خلاص بتصرف.
2: بعد ما أقدر أردك الصراحة، يعني صح إن روحي وضعي صعب هالفترة، بس يلا باخذ لك قرض.
1: إذا الله خير في ميزان حسناتك، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عطيني كم من شهر وأرد لك المبلغ كامل مكمل. عتسامحيني يعني أدري وضعك مو بوكي.
2: لا عاد كله، ولا إنك تمرين في ظروف صعبة، الأمور طيبة.
3: Hola, can I have one coconut, please?
1: How much you want? I have too much money.
2: هلا فاطمة، ايش حالك؟ أقول لك وين بدور؟ من زمان ما شفتها، ما داومت؟
3: مش عارفة دقيقتي خالص.
2: هاواي على أساس إن عندها ظروف وحالتها صعبة ومخلتني آخذ قرض، آخر شيء مسافرة وين سايرة؟ هاواي؟

لو صار لك مثل هذا الظرف شو بتسوي؟ واحد يعز عليك يا قالك الله يخليك محتاج كم فلس بتسلف منك آخرتها تلقاه في هاواي. ترى ما تلومه، هاواي من يعني البلدان الجميلة للواحد يعني يعتبرها حلم مش أي حد يقدر يوصل لها إلا اللي فعلا مخطط لها تخطيط عدل.

فإذا كانت هاواي مجموعة جزر، لكل واحدة منها ترى في عندها شخصية. فأواهو هي الجزيرة اللي تجمع تقريباً كل شيء في مكان واحد، مدينة وحياة وأسواق وتاريخ. بس في الجهة الثانية جبال خضرة وشواطئ ومغامرات. على أواهو موجودة هونولولو، سمعنا عنها وايد. هي عاصمة ولاية هاواي وأكبر مدنها، لكن الاسم اللي غالباً يعرفه أي شخص حتى لو ما كان زار هاواي هو وايكيكي. فتخيلوا المشهد معاي، بحر أزرق، صف طويل من أشجار النخيل مثلاً، وتيك هذه الأجواء الحلوة الروعة اللي ما اعتقد في مثلها. في جبل اسمه دايموند هيد، كأنه الحارس الطبيعي لوايكيكي. لكن وايكيكي ما كانت دائما منطقة الفنادق والسياحة اللي نشوفها اليوم. تاريخيا أصلا هي كانت منطقة مهمة حق سكان هاواي، وانعرفت بالماي والأراضي الرطبة والزراعة، وأيضا ارتبطت بالعائلة الملكية اللي موجودة كانت في هاواي. مع مرور الزمن تحولت إلى أشهر وجهة سياحية في هاواي، وصار اسمها مرتبط في أيضا السيرفس، ركوب الأمواج. والسيرف في هاواي مش مجرد رياضة دخلت عليهم شيء جديد، يعني ركوب الأمواج له جذور عميقة في الثقافة الهوائية والبولينيزية، وكان لهم حضور اجتماعي وثقافي قبل أصلا لا توصل السياحة الحديثة بوقت واي طويل، يعني ما يعرفون السيرف قبل أي حد. واللي يميز أواهو إنكم لو ابتعدتوا شوي عن وايكيكي راح تتغير الصورة وايد. تقدرون تنتقلون من زحمة هونولولو لين طرق ساحلية وجبال وشواطئ، وتوصلون لين النورث شور، وهي منطقة وايد أسطورية للناس اللي تحب ركوب الأمواج، خصوصا لما ترتفع الأمواج في فصل الشتاء أكثر شيء. يعني أواهو ممكن تبدون صباحكم فيها بين المحلات والمقاهي في وايكيكي، بعد ساعات تكونون أنتوا واقفين قدام أمواج وايد ضخمة في الساحل الشمالي. عشان كذي يقولون أن اللي يزور أواهو يقعد بس في وايكيكي ويكون شايف وي واحد من الجزيرة، لكن ما شاف أواهو كلها. لو وصلتوا لوايكيكي أول شيء بتسوونه شو تسوون؟ تنزلون البحر؟ حد فيكم يعرف يسوي سيرف؟ ولا تركبون أمواج مثلا؟ ولا بس تسوون تان؟ تتمشون على الشاطئ للغروب؟ تعيشون الرومانسية مثلا؟ شو تسوون؟ أبغي رأيكم مستمعينا على آت إمارات في أم راديو من خلال التيك توك. أترياكم منو فيكم يحب البحر يودي طرادة مثلا والجيت سكي ماله؟ خلونا نشوف شو الأشياء الحلوة اللي ممكن تسمونها وتسوونها في وايكيكي. أحمد الهرمي وياكم على الموجة الصح.

0: 아쇼.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 إلى

إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبحث سموه مع معالي مسرور برزاني مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعدم تحصيل أي رسوم دراسية من الطلبة السودانيين في مدرسة السودان الخاصة وإعادة جميع الرسوم الرمزية التي تم تحصيلها من أولياء الأمور، لافتا سموه إلى أنه أنشأ هذه المدرسة لغير القادرين من الجالية السودانية على تسجيل أبنائهم في مدارس الإمارة. أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروع غرب بنياس السكني في خطوة تعكس تطورا نوعيا في طريقة حصول المواطنين على المنفعة السكنية في الإمارة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

إذن وياكم في هاواي وهذا البلد الغريب والجميل اللي مو بأي حد قدر أنه يوصله بحكم بعده. مرحبا يا R2VS، حياك الله.

الناس وايد تنظر إلى هاواي على أن البلد المسالم اللي إلى حد ما يكون ما في شيء زيادة ولا في أي نوع من أنواع الرعب ولا الأساطير الكثيرة. مرحبا، أنا بخير الله حفظك. الحمد لله بخير. هاواي في النهار جنة، تمام؟ ولكن لازم تفهمون إن لحظة بس، أنا كنت أشيك على اللايف، لازم أضبطه. هاواي بحر أزرق، جبال خضرة، ورود بكل مكان، لكن الموروث الشعبي الهوائي الليل لحكايات ثانية.

فيكم يخاف من الليل. منو فيكم يخاف من الأشياء اللي تطلع في الليل؟

يعني مثلا مثلا مثلا من أشهر القصص المرعبة في أسطورة اسمها نايت مارتشرز. هم محاربين بس يتمشون في طوال الليل.

تقول القصص وهي قصص وايد قديمة، إن أرواح محاربين هوا

من زمن الملوك يطلعون في الليل وتصير في مواكب عبر طرق وممرات قديمة كانت مقدسة ومرتبطة بالزحماء. المرعب في القصة أن الناس يقولون أنك ما تشوفهم أول شيء، أنت تسمعهم، تكون في مكان هادي، فجأة يوصل لك صوت من بعيد نفس قرع الطبول، دم دم دم. بعدها تسمع خطوات جماعية تقترب ويقولون إن في أضواء من النار تطلع لك من بعيد، وكأن موكب كامل يتحرك وسط الظلام. هني عاد تبدأ التحذيرات الشعبية، إذا سمعت طبول لا تروح صوب مصدر الصوت، وإذا طلع لك الموكب قدامك تقول الروايات إن اللي عليك إنك أنت تنزل راسك وما طالعهم ولا طالع المحاربين، ولازم تتم ساكن لين ما يمرون. الأغرب أن بعض الروايات الشعبية تقول في تفصيل مخيف، إذا كان أحد أجداد الشخص من بين هالمحاربين فممكن تتعرف عليه الروح وتحميه وتسمح له إنه ينجو. فتخيلوا المشهد معاي، نص الليل، طريق جبال، ما في أحد حولكم، ما أدري شو متلاقف رايح هناك، بس يعني مثلا فجأة تسمعون صوت طبول يقترب من بعيد، بتلتفت وتشوف شو وراك ولا بتتذكر التحذير مال هواي وتخلون عيونكم في الأرض؟ خفتوا ولا ما خفتوا؟ من الصبح أحط أكشن وأتحركم تخافون. في ناس وايد فيهم هذه اللي قافل يبون يروحون يشوفون هذه الأشياء، أنا منهم صراحة، يعني مكان ومحاربين قدامة ويمشون ومسوين طابور الصباح، هي أبا أسير. I need to know what's going on. منو فيكم يخاف ومنو فيكم ما عنده مشكلة؟ كلها أسطورة، اشتراني إذا صادقين ولا كاذبين. هل أنتوا زاهبين أن تجربون مثل هذه الأساطير؟ أترياكم على الموجة الصح وقولوا لي منو فيكم مستعد ياخذ التذكرة ويروح لين هاواي.

وما في أجمل من أنك أنت تكون في لحظة صفاء مع نفسك وبطنك وتختار مطعم حلو علشان تاكل فيه الأكل في هاواي. الأكل في هاواي مش مجرد أطباق سياحية، كل طبق تقريبا يتكلم عن شعب مر على هذه الجزر وترك جزء من ثقافته. خلونا نبدأ بأشهر طبق انتشر في هاواي للعالم وهو البوكي. فكرته بدأت عند الصيادين المحليين، كانوا يقطعون السمك الطازج قطع صغيرة ويتبلونه بمكونات بسيطة ومتوفرة عندهم. لما وصلوا المهاجرين من اليابان وآسيا دخلت نكهات مثل صلصة صويا وزيت السمسم، وتحول البوكي مع الوقت إلى طبق ملون اللي نشوفه اليوم في مطاعم هاواي والعالم. لكن إذا بغينا نرجع أبعد في التاريخ عندنا البوي، وهو مصنوع من نبات القلقاس أو التارو. القلقاس كان من أهم الأغذية عند سكان هاواي الأصليين، ومكانته ما كانت مجرد أكل، ارتبط أيضا بقصص الخلق والأنساب في الموروث في هاواي. عشان كذي يقدمون البوي على طاولة الطعام، وأحيانا نحن نتكلم عن أكلة عمرها أجيال طويلة وتحمل قيمة ثقافية وايد كبيرة. وعندهم طريقة طبخ مميزة اسمها كالو أو كالوا، يمكن كانوا يحفرون حفرة في الأرض يسمونها الميو، ويسخنون الصخر وبعدين يحطون الأكل ويغطونه ويتركونه لساعات طويلة عشان ينطبخ شوي شوي. ومن هني كان ينشهر طبق عندهم اسمه كالوا، وهذا الطبق كنا المدفون كنا تنور نفس الطريقة. وبعدين عندنا أكلة قصتها تكشف لنا إش كثر هاواي خليط من ثقافات مختلفة، وهي لحم معلب يسمونه سبام ميوسوباي. وهذه قطعة لحم معلبة سبام ويحطونها فوق عيش مربوطة بطحالب نوري بشكل جريبة للسوشي. وانتشر السبام في هاواي وارتبط في الحرب العالمية الثانية، بعدها صار جزء وايد مألوف من الأكل المحلي وامتزج طبعا بتأثير الياباني الموجود في الجزر. حتى الحلويات، في شيء اسمه شي فايس، ثلج يحلقونه شي نفس تحليقة الموس نفس الطريقة، فيصير ناعم يصير كراش آيس، بعدين يحطون علينا كات ملونة، موجود في تايلند في ماليزيا موجود في كل مكان، ويرتبط انتشاره مع هاواي والمهاجرين اليابانيين اللي يو عشان يشتغلون في مزارع الشكر، وبعدين صار واحد من أشهر الأطباق اللي يبحث عنها الزائر في الأيام الحارة. صراحة أنا ذقته ملمو بحلو، ما أدري كيف ناس يحبونه. يعني سفرة الأكل في هاواي تتكلم لنا عن تاريخ الجزر المختلفة، بولنيزيا، ياباني، صيني، فلبيني، برتغالي وغيرهم. كل ثقافة تركت نكهة وفي النهاية طلعت لنا هوية خاصة في هاواي وتخص الأكل. لو وصلتوا هاواي وقال لكم لازم تختارون أكلة واحدة بس تطلبها الآن، بوكي سمتشني، طبق تقليدي من البوي، ولا سبام ميوسوبي، ما أدري بعد اسمها صح قاعد أقوله ولا لا، شو بتختارون؟ شو تحبون تاكلون؟ أحس التنور أسلم لنا ولا؟ ما أدري، بس أنا أحس يا واي نوت، الأفضل على مستوى العالم أنك أنت تاكل أكل مدفون بتنور أحسن لك. أتري تواصلكم وأبغي إيش ثالث اختيار. شو ثالث اختيار؟ لحظة خلا تشوف، اللي هو سبام ميوسوبي اسمه وايد صعب. عليكم بالعافية، أقبل ما قص لكم تذاكر وأوديكم هاواي.
نسمع الفنان عبد المجيد عبد الله على الموجة الصح معايا أنا بدور المرزوقي.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج

ما فكرتوا كيف الطريقة بأن الواحد يروح لهاواي وكم المدة الزمنية اللي ممكن من خلالها الواحد يستانس في هاواي ويقعد ويبسط ويحط في باله كم الوقت اللي يبغي؟ إذا بنطلع من الإمارات لين هاواي فأشهر بوابة عشان يعني نوصل لها هي هونولولو في جزيرة أواهو. ما نتكلم نحن عن سفرة وايد قريبة، المسافة الجوية تقريبية من البلاد لين هونولولو تقريبا 13,000 كيلومتر، وغالبا الرحلة تحتاج ون ستوب في ترانزيت على حسب شركة الطيران والمسار. عشان كذي إجمالي السفرة ممكن تدخل يعني بحروة 20 ساعة وأكثر مع ترانزيت. من المسارات يعني الممكنة أن مثلا نختار أبوظبي، بعدين مدينة أمريكية، بعدين هونولولو، أو مسارات تمر عبر شرق آسيا بعدين هاواي، على حسب طبعا الرحلات المتاحة. يعني حط ببالك لين 23 ساعة أنت في الطيارة تروم ولا لا. شو طول مدة قضيتوها في الطيارة؟ وهل مستعدين تسافرون أكثر من 20 ساعة عشان توصلون لين هاواي؟ أعرف ناس راحوا بورا بورا، ما أدري كم، 25 ساعة ظني. مجرد الوصول لين هونولولو إذا تبون تنتقلون إلى ماوي أو كاواي أو الجزيرة العودة، غالباً ممكن تستخدمون رحلات جوية داخلية بس تكون قصيرة. عاد اللي ما يحب الطيران الداخلي نفسي الله يعينه، يعني علشان انت تشوف شواطئ هاواي لازم تطلع روحك شوية. الأجواء أكيد حارة في هاواي، ايه، بس عندهم منسون، يعني اللي هو نظام وايد عواصف وشي وحركات ومطر. هل فعلا هاواي غالية ولا رخيصة؟ ومنو اللي يقدر يروح لها؟ هاواي غالية، وهاي معلومة مهمة حق السياح. هاواي مش وجهة اقتصادية نهائيا. الأرقام الرسمية الحديثة تعطي فكرة وايد واضحة. متوسط انفاق الزائر في 2026 وصل لين 296 دولار يوميا، يعني تقريبا 1087 درهم هالحروة. يشمل المتوسط الخاص بمصاريف مختلفة مثل السكن والأكل والتنقل والتسوق، يعني باليوم انت لازم تحط ببالك تصرف 1100. بالنسبة حق الفنادق ممكن تحصلون خيارات اقتصادية، لكن المنتجعات 700 دولار في الليلة تقريبا تبدأ، وبعض الفنادق يعني اللي وايد لاكجري 5 ستار وحركات أعلى بوايد، يعني مع ضرورة أن تنتبهون أن ترى في ضرائب وفي رسوم المنتجعات اللي تصير، فيعني فيزيائيا أنت تشيتشي دافع فلوس مقرقش مخباتك. يعني اضبط امورك وعدل فيستك وحط في اكاونتك مبلغ وقدره علشان تعرف تروح هاواي وتقعد عدل. عاد اي جزيره تختار لما تروح هاواي؟ يا اما تختار اواهو ولا ماوي ولا كاواي. اواهو اذا اول زياره تعتبر اختيار وايد عملي، لان فيها هونولولو وايكيكي وبيرل هاربر، التسوق، حياة المدينة كذي. أما ماوي طبيعة ومنتجعات ورومانسية وطريق هانا الشهير ومنطقة هاليكالا، هذه الأشياء اللي نشوفها في الأفلام. أما كواي اللي يحبون الطبيعة الخضراء والشلالات والمناظر السينمائية، خصوصا ساحل نابالي. وفي جزيرة هاواي إذا هدفكم البراكين، لأن الحمم والمناظر الجيولوجية والشواطئ البركانية حلو أن الواحد يمر عليها. يعني أواهو للزيارة الأولى، ماوي رومانسية إذا رايحين كابلز، كاواي عشان الطبيعة، والجزيرة العودة للمغامرة وللبراكين. يلا قولوا لي شو أطول مدة زمنية جلستوا فيها في الطيارة؟ شو أطول مدة بأمانة؟ يعني هل مثلا 20-30 ساعة؟ كثر يعني
مليت زهقت صار عليك وانت في طيارة؟

0: حياكم الله، وأبغي أعرف كم أطول مدة أنت طرت فيها في الطيارة؟ 20 30 ساعة؟ إيش كثر؟ قولوا لنا نترياكم.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

موسم السفر ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: هاواي ومن أجمل الأماكن في العالم، والناس لما تقرر أن تسافر لها لازم تحط في بالها أن فلوسك ذاهبة، والأهم من هذا وقتك يكون ذاهب، لأن المكان مثل ما قلنا وايد بعيد، توصل لين 22-23 ساعة على حسب الترانزيت. هومز آر أس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر وبخصومات تتراوح ما بين 30-80%. التخفيضات الكبرى في هومز آر أس تمنحكم خصومات من 30-80% على جميع أنحاء المتجر. نتكلم على الأسرة والقنفات وغرف الطعام والإكسسوارات وكل شيء تحتاجونه لديكور المنزل مع توفيرات حقيقية على مختلف المنتجات. لا تفوتون هذه الفرصة وتوجهوا لأقرب فرع لهومز آر أس اليوم في الإمارات. إذن ذاهبين نروح لمكان جديد ومكان للسياح في هاواي. بوديكم أشياء حلوة وأماكن حلوة واختيارات حلوة للناس اللي فعلا حاطتها من ضمن الوجهات اللي ناويين يروحون لها في المستقبل. ذهبوا نفسكم كلها فاصل وراجع لكم إن شاء الله على الموجة الصح.
1: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25-75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران مستهدفة دفاعات جوية ورادارات وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري، وجاءت العمليات عقب استهداف أصول أمريكية في المنطقة. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي في أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران.

0: قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تواصل رفض التعاون بشأن مخزونها النووي وسط غياب معلومات عن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تزيد إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم بدلا من مجرد تجميد الصراع. وأكد عقب مشاركته في قمة منظومة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، أكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، قائلا إن الطائرات المسيرة الأوكرانية جعلته خطرا وأغلقته فعليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: ورجعنا لكم مع هاواي. تعرفون الحركة الشهيرة اللي تمد لبهام والخنصر والضم باجي الأصابع؟ هذه حركة لها الهاواي يسمونها شاكا، وهي مرتبطة بقوة بهاواي، وتستخدم بمعاني مثل أهلا، شكرا، تمام، والمحبة والاحترام. ارفع لبهام كأنك تقول أوكي، ومد صبعك الصغير بس، وباجي الأصابع ضمها لداخل الكف. من أشهر الروايات عن أصلها أن ارتبطت بريال من أواهو اسمه همانا كاليلا. هذا الريال اسمه همانا كاليلا فقد 3 من أصابعه في حادث، وأصبح يعني أصبحت إيده معروفة محليا بأنه مسكين ما عنده 3 أصابع بس عنده الصبع الصغير وصبع الإبهام. فيعني هالحركة اليوم أنتوا تشوفونها لما يركبون الأمواج مثلا في حول العالم، ترى هذه كلها من وراء قصة همانا كليلي الموجود في هاواي. ولما تروحون هناك ديروا بالكم من كلمة كابو، فإذا شفتوا كلمة كابو K-A-P-U لا تقولون خلنا ندخل نشوف شو وراها، لا، الفكرة إنها تشير لأن معناتها محظور، ممنوع، مقدس، المهم لا تحط ريلك في هالمكان. إن حطيت ريلك من الآخر يحشون ريولنا كذي بالضبط. يعني الجهة الرسمية للسياحة نفسها تنبه دائما الزوار إن ما يدخلون الأراضي أو المناطق اللي مكتوب عليها كابو أو غير مفتوحة حق الناس العامة، وعدم اعتبار البحث عن هالأماكن السرية مبرر لأنه يعتبر أنت قاعد تتعدى على أراضي السكان في هاواي، فدام أنك سايح لا تصير ملقوف، بس روح الأماكن اللي مسموح أنك تروح فيها. وهاي نقطة وايد مهمة مع عصر الانستغرام والتيك توك، مو بكل مكان حلو تشوفونه على السوشيال ميديا مسموح أن تدخلونه، لا لا، لازم تكون من هاواي. وفي ثقافة الملامة في شيء وايد مهم، الملامة يعني أن الدور حول الرعاية والاهتمام، والرسالة دائما للسائح لما يوصل هاواي أن أنت ترى مو بياي تستخدم الجزيرة كلها وتتركها مثلا على بالك كذي، أنت لا، مسؤول تحافظ على نظافتها، على البيئة البحرية، أنت مسؤول، دخلت بلادنا أنت مسؤول، يعني أنك تحترم الحياة البحرية وما تترك أي مخلفات، تحترم المجتمعات المحلية وتدعم الأعمال المحلية قدر الإمكان، وتشتري من الناس اللي يسوون هاند ميد، المهم تسوي لهم سبورت، مو بيها بس تتمشى. ها ولما تكتبون هاواي تطلع لكم أشهر الصور في الإنترنت للأماكن، ففي أشهر صورة سياحية لهونولولو اللي هو ويكيكي بيتش، وفي الفوهة البركانية اللي يسمونها دايموند هيد، واللي يحبون التاريخ والحرب ومثلي يروحون البيرل هاربر. ومن أشهر المناطق البحرية في أواهو هاناي، لحظة كيف تنقرأ، هنايما باي، والمنطقة اللي حق السيرف ركوب الأمواج هي النورث شور. يعني كل واحد ومادة ريولة وين يحب يروح، وتقدرون تروحون كذا مكان للناس اللي تحب تغير جو. واللي ما تبغي شيء يطوفها لا تنام لا الليل ولا النهار، بس تمشى. إذن وين تحبون تروحون قولوا لي، أترياكم على الموجة الصح. الفنان عبد الكريم عبد القادر والفنان راشد الماجد بيغنوا لكم.

0: المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: تخيلوا جزيرة أول ما تشوفونها تقولون مستحيل هالمكان حقيقي، أكيد إنه صورة فوتوشوب. لكن نحن في كاوي، واحدة من أقدم الجزر الرئيسية في هاواي، واللي يسمونها غاردن إيزل، يعني جزيرة الحدائق. بسبب طبيعتها الخضراء بشكل استثنائي وغير عن كل باقي الأماكن، كاواي أو كاوي على حسب النطق مختلفة عن صور هاواي التقليدية. هني مو بس شواطئ ونخيل، هني جبال خضراء وايد كبيرة، وديان عميقة، غابات استوائية، شلالات تنزل من بين الصخور، وفي أجزاء منها الطبيعة فيها وايد يعني صعبة، لدرجة أن لما توصل لبعض المناظر يكون أسهل بالقارب أو بالهليكوبتر. وأشهر مكان فيها هو ساحل نابالي. نابالي تخيلوا جبال خضراء وايد كبيرة، جوانبها كأنها مطوية فوق بعضها، ترتفع مباشرة من المحيط الهادي، وبين الجبال وديان مخفية شلالات تنزل باتجاه البحر. والأجمل إن الإنسان ما صمم هذا المشهد ولا رتبه، الطبيعة اشتغلت عليه ملايين السنين. وعندنا مكان ثاني خليكم لحظة تنسون إنكم في جزيرة استوائية، وهو وايميا كانيون، وادي مليان أخاديد، طبقات صخرية بألوان أحمر بني أخضر، حتى صار يلقب بجراند كانيون المحيط الهادي. لكن كاواي عندها جانب سينمائي بعد، طبيعتها ظهرت في عدد كثير من الانتاجات الهوليودية اللي صارت في هوليوود، مثل جوراسيك بارك مثلوا في هاواي في هالمكان، وعشان كذي بعض المناظر اللي نشوفها نقول أنا شايف هالمكان من قبل، بس أصلا أنت شايفه في فيلم جوراسيك بارك. والجزيرة أصلا فيها مناطق وايد شديدة الرطوبة، ومنطقة جبل ويالي آلي معروفة بأنها من أكثر المواقع فيها أمطار غزيرة، وهذا جزء من سر الخضرة والشلالات اللي تغطي هذه الجزيرة. يعني في كاواي ممكن تصحون الصبح على شاطئ استوائي، بعد فترة قصيرة تلقون نفسكم بين جبال يعني ضباب وشلالات كأنكم دخلتوا في عالم ثاني. وفي بعض الأوقات ممكن تخافون من أن الطبيعة وايد يعني عميقة هناك. لو وصلتوا إلى كاواي وعطيناكم خيار واحد، جولة هليكوبتر فوق جبال نابالي والشلالات، ولا رحلة بالقارب تحت الجبال وامتداد

شو تختارون يا ترى؟ أبغي أعرف رأيكم. أنا عن نفسي ما راح أختار أبداً الهليكوبتر، أحس يخوف، فالروح بالقارب وايد أفضل لنا، على الأقل يمكن نشوف شوية حيوانات وطيور وأشياء جميلة، ليش لا؟ صح ولا لا؟ أنتوا شو تختارون؟ هلا شوف، حياكم الله الموجودين معنا عبر التيك توك. أهلا وسهلا. تركب طيارة هليكوبتر وتدور في غابات هاواي، ولا في القارب أفضل لك؟

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.اي او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والاحكام.

0: من الوجهات الجميلة والسياحية اللي وصعب أي حد يقلدك ويروح لها، فأنت بتكون من الأوائل. وبما أنه وصلنا معاكم لنهاية رحلتنا في هاواي، الجزر اللي ولدت من النار لكن غطاها رب العالمين باللون الأخضر وحاصرها المحيط من كل صوب. اليوم مشينا بين البراكين ودخلنا عالم الأساطير والحكايات المرعبة، واكتشفنا كاواي اللي من جمالها تحسون إنها مشهد في فيلم، وتعرفنا على أكل أهل هاواي وعاداتهم وتقاليدهم وعلى معنى كلمة ألوها اللي تكون أكثر من مجرد تحية. هاواي علمتنا أن بعض الأماكن جمالها مو بس في الصور اللي ناخذها، جمالها في قصتها، في أهلها، في الأشياء اللي نكتشفها لما نبتعد شوي عن الأماكن السياحية المعتادة. والحين يوم بختم سلوا نفسكم هالسؤال، بعد كل اللي سمعناه اليوم، لو تذكرت هاواي جاهزة باسمكم وباكر السفر، منو أول شخص بتاخذونه معاكم؟ ومن وسط المحيط الهادي نقول لكم مثل أهل هاواي ألوها، ورحلة جديدة إن شاء الله في الأيام الجاية. الله يحفظكم. تحياتي أنا بدور المرزوقي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
5: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

معاكم غير. يا هواي ويا جنون.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفيديو.

0: عيبات كلامية عيال اسمع اللي بعدها.
1: سيداتي آنساتي سادتي،

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نظام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي. أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليوم الصباحي، لكن لأولياء

الأمور، وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك
1: ترى مقوى كفاية لي صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد. ممكن تسأله ليش هالدرجة؟ وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من من إلى 10 ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتورة ليزا سو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات، وجرى بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ميثاق على نهج أم الإمارات ليكون ميثاقا وطنيا للمرأة الإماراتية. في العاصمة أبوظبي ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أدنك أبوظبي من 13 إلى 18 من سبتمبر الحالي، ويحتضن المعرض برنامجا ثقافيا متنوعا يعرف زواره على ثراء ثقافة البلقان وتنوعها اللغوي وإرثها الأدبي والفني في إطار الاحتفاء بثقافة البلقان ضيف شرف الدورة 35 من المعرض. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز.

0: الشروط.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.
6: الصيف أحلى لما يكون معك لك
7: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
6: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس
7: أوكي.
8: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
6: كليك
7: أوكي.

مساء الورد ومساء النور لكل مستمعي أثير إمارات FM، وتحديدا برنامجهم الدائم خلال فترة الصيف، برنامج كليك الصيف. أنتم معانا أكيد، ونحن معاكم من خلال هذه الإذاعة اللي دايما تجمعنا. بالترددات أكيد داخل أبوظبي على 95.8، وتحية لهل دار الزين العين على 94.9، والوقن على 99.9. أما الضفرة يا مرحبا بكم في محطتنا أكيد، وترددنا في ليوة 95.6، حبشان 98.4، وجبل الظن على 92.4. هل دبي دار الحي جبل علي على 97.1. الفجيرة وحي الله الفجيرة على 103.9. أما راس الخيمة يا مرحبا على 88.5. تردداتنا قلت لكم إياها، وإن شاء الله تستمتعون معانا في هذه الأمسية من أمسيات الأربعاء. أجمل تحية مني بدور أحمد، إعدادا وتقديما في كليك الصيف.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.اي او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعدية.

0: حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: أبي كل اللي موجودين معاي على اللايف إذا تكرمتوا أباكم تكتبون أكلك، ما في أي مشكلة إذا بتكتبها بالعربي تكتبها بالإنجليزي. قلب ضبياني حياك الله، فاطمة الزعابية مرحبا بك، خليفة أهلا وسهلا، أحمد يقول كليك، كاد يقول كليك، فاطمة الزعابية تقول كليك، فايف فايف كليك، مريم راشد كليك، محمد كليك، بورطكم الحين. 79 كليك، شمس المعارف كليك، مساك نور حياك الله، قلب ضبياني كليك، 14 كليك، اوه خليفة كليكين، حلو. بما ان الكل اتفق ان نبدأ فقرة كليك فهذا اول كليك. يقول لك الموقف محمد مسنور حياك الله، حمد بعد المسي عليه بالخير، ومرحبا، افتحي غنية أنا في السيارة. انزل شو الغنية اللي تبونها، أحب الناس اللي تجي عارفة شو تبى بالضبط وبس، بدون مساء الخير، مساء النور، مساء الإحساس، مساء الحياة، مساء الأربعاء، إيش حالكم، شو أخباركم، نمسي على مستمعينكم ونمسي عليهم. افتحي أغنية أنا في السيارة، شو الأغنية اللي تبون تسمعونها وأنتوا في السيارة؟ يلا عطونا اسم الأغنية، إن شاء الله إذا كانت موجودة أحط لكم إياها. هات القلم. عبد الله الراشدي يقول كليك. حمد حياك الله، مساك الله بالنور والسرور. هات القلم، هاي تشوف وسمعكم إياها. أوكي، حضرت الموقف. اليوم بكون طيوبة وياكم، يعني بحط لكم طلباتكم، صار لي يومين ما حط طلباتكم صح. الثري الغنية على الهواء، ما اخترتوا اسم الغنية فاخترنا لكم

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: يوم جديد من أيام معرض أبوظبي للصيد والفروسية، التراث، الاستدامة، الابتكار، كل شيء تحصله وتتخيله موجود أكيد في معرض أبوظبي للصيد والفروسية. رسالة نبديها أكيد مع زميلنا منصور الغساني. حياك الله يا منصور.
2: يا مرحبا يا بدور، ونرحب على المستمعين كلهم.

0: المتواجدين أيضا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من القلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديدا في أدنك اللي تحتضن النسخة الأضخم للمعرض الدولي للصيد والفروسية. وطبعا يا بدور اليوم زيارات جميلة ورائعة رفيعة المستوى، وزوار ما شاء الله من كل مكان جايين يزورون ويستكشفون أرجاء هذا المعرض ومحتوياته، بالإضافة إلى أيضا هناك فعاليات وأنشطة تراثية تختص بالصقارة والصيد، والجانب الكبير أيضا اللي يشهد فيها طبعا جانب الأسلحة المختصة، في ناس يحبون الأماكن هذه وهواتهم. فطبعا جولة جميلة ورائعة بنزورها مع بعض في هذه التغطية اللي بتمتد لين الساعة تقريبا 8 بتوقيت إمارة أبو ظبي. وبدور طبعا اليوم ما شاء الله جو هادي حلو رائع، بالعكس نتمنى من اللي قاعد يسمعنا ويتابعنا عبر إمارات FM لا يفوت فرصة زيارة هذا المعرض واستكشاف الجديد فيه، وأيضا حتى التصوير ويختار اللقطات، لأن فيه فعلا اليوم شفنا مقتنيات وشفنا تحف أثرية جميلة ورائعة، وشفنا أيضا فنانين تشكيليين، وإن شاء الله بنتعرف عليهم عن قرب من خلال هذه التغطية. فلهذاك الوقت أرجع لك بالكلمة.
1: شكرا أكيد لك منصور. قلب ضبياني على التيك توك يأيدك ويقول لك معرض جميل زاره اليوم وكان موجود هناك، وهو يضم صوته لصوتك ويقول هذا المعرض يستحق الزيارة مرة ومرتين وثلاث.
0: فعلا
1: شكرا لك أكيد زميلنا منصور الغساني من طبعا أدنك معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتحية لك وتحية أيضا لزميلنا مؤيد حمزة. راجعت لكم أكيد على السريع في برنامجك لك الصيف.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام. وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

حياكم الله وخلونا بما أنكم متحمسين نلعب وياكم لعبة كليك أو مش كليك. بعطيك موقف من مواقف الحياة اللي ممكن أنك أنت تكون موجود في قلب هذا الموقف. بيعيبك الموقف بتقول لي أكلك، ما بيعيبك الموقف قول مو بكلك. زين، يقول لك الموقف فجأة وصلك مسج بإيداع 10,000 في حسابك بالغلط، وبعدها يتصلك البنك ويقول لك تقدر انك انت تحتفظ بهذا المبلغ لمدة 24 ساعة، اذا ما حد سأل عنه فهو لك. كليك ولا مش كليك؟ الحين بتاخذ 10,000 اللي مو من حقك، بتستقبل اتصال البنك ولا لا، بتتريى 24 ساعة ولا لا؟ ف كيف تمام سكتي؟ ما فهمت. كليك أم عمر، أنا ما أقدر أسكت، أنا وظيفتي أتكلم هني. مو نقول كلها كليك، بسكر التليفون 24 ساعة. إيمان مساء النور، حياك الله. مريم تقول لا مش كليك. محمد مو بكليك. نقطة شي بعد يقول كليك عادي، الموضوع عنده تمام. عبدالله الراشد الراشدي يهني بنته وديمة بالسلامة، سوت عملية وتستاهل سلامتها يا ربي، والله يحفظها ويخلي لك إياها. إزاي حين كليك ولا مش كليك على الموقف؟ دي شو يعني؟ نو كليك فاطمة الزعابي، حياك الله يا عبد الله، شوفها دايما بصحة وعافية. الغاوي يقول شكرا كليك استاذ، كليك والله كليك، بس حطي نوال. عباد الشمس، يعني قاعد احاول قد ما اقدر اني احط اغاني يعني حلوه الصراحه وايد، يعني ما اعرف في اغاني من عندي وفي اغاني من عند المستمعين. عبد اللطيف عبد الله يا مساء الخير، حياك الله يا اخوي. وصلك مسج ب10,000 درهم انودعت في حسابك بالغلط، البنك يتصل عليك ويقول لك احتفظ فيها، عندك مجال تحتفظ فيها 24 ساعة، إذا ما حد سأل عنها تصرف وخلاص. كليك الموضوع بالنسبة لك ولا لا؟ عبدالله الراشدي يقول لا. اللي يقول لا ترى ذكي يعرف. برنس المشاعر مساء النور، حياك الله. اللي اكونت عباد الشمس، هالغنية اوكي؟ طب طلع

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: أكون مثلك

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
0: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
4: رجعنا لكم من جديد ومع رسائل أكيد زميلة منصور الغساني من معرض أبوظبي للصيد والفروسية. تفضل منصور.
5: شكرا لك زميلتي المبدعة دائما وأبدا بدور. طبعا ما زلنا مستمرين في هذه التغطية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في هذه النسخة الجميلة والرائعة والضخمة بمحتوياتها وأروقتها الجميلة، وبدور اليوم ومستمعين الفن التشكيلي والفنانين حاضرين بقوة في هذا طبعا المحفل التراثي الجميل الرائع. ويسعدنا في هاللحظة أن نلتقي بدانا خلفان الظاهري، فنانة تشكيلية رائعة. تعرفينها؟
4: اي طبعاً،
5: ما شاء الله عليك. انت مو بقي حد ما تعرفينها.
4: لا اله الا الله.
5: والله العظيم قلت انا بفاجئك، بعرفك، بسوي، بس انت على طول ما شاء الله تعرفين.

0: هم كلهم. طبعا الفنانة دانا حاضرة بقوة في هذا المعرض وعندها لوح يا بدور لو تشوفينها
1: شايفتها
0: ما شاء الله عليها. لكن بنتعرف على مشاركتها من خلال هذا اللقاء. دانا مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
0: دانا أول شيء بدور تسلم عليك.
2: الله يسلمها.
0: تقول إنها تعرفت.
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: وتقول إنها بتشتري لوحة من عندك.
2: تم تم فولها طيب
1: فالك
0: ما كم بتبيعينها؟
2: بلاش.
0: لا لا ما اتفقنا دانا من بدايتها شيء.
2: لا هي سبيشل بلاش حقها هي بس.
0: لا الحين لا اختربت البيع عايل.
2: لا خلاص 200.
0: يا مرحبا. تستاهل تستاهل. وانت ما شاء الله عليك فعلا رسماتك جميله. كلمينا عن المشاركه دانا.
2: فانا عمري 17 سنه وهاي ثالث مشاركه لي. ففي هالمشاركة هالسنة حبيت أركز بشكل أكبر على تراث دولة الإمارات وإنجازاتها وأبرز هالجانب من خلال لوحاتي خصوصا للزوار اللي جايين من خارج الدولة عشان يتعرفون أكثر على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا ويشوفون في نفس الوقت الإنجازات والتطور اللي وصلت للإمارات.
0: ما شاء الله اليوم الجناح أو البوث مالك اليوم ملفت للنظر، فيه لوح جميلة وفي هاي كلها رسوماتك دانا؟
2: هي نعم كلهم رسوماتي.
0: ما شاء الله. حساعتك أمك أخواتك أخوانك؟
2: لا أمي صراحة تشجعني ودائما تذكرني أن لو عندك وقت فاضي روح يرسمي، فأنا صراحة أروح أرسم، هي تدعمني تشجعني.
0: ما شاء الله عليك. لا بهالعمر دانا فعلا أنت قاعدة تنافسين كبار ترى. والله يا بدور تعالي شوفي اللوح.
1: صحيح.
0: كبار الرسامين اللي موجودين حولها هني، لكن دانا اليوم مميزة في المعرض وفي لوح فعلا تستحق ان الواحد يوقف يتأمل فيها. كيف جاتك فكرة المشاركة؟
2: فأنا ما كنت أحب الرسم نهائيا، يعني والله ما كنت أرسم أبدا، بس من سنتين في قصة صارت بس ما بقولها في التلفزيون، بقول لك يا عقب.
0: عشان بدور ما تعرف.
1: بالضبط.
2: لا عشان كل حد ما يعرف. فبعد الشيء اللي صار ماما شجعتني أني أدخل ورشات رسم أستخدم وقتي بشكل زين، لأن أنا صراحة من لو كلمتني من سنتين بكون كله قاعدة ألعب في الآيباد في النينتندو كل شيء، لكن الحين وقتي الفاضي أستخدمه بشكل يعني جدا جميل.
0: استثمرتي الوقت في الشيء الصح.
2: بالضبط. أرسم، أشتغل على مشاريع جديدة، أجرب أشياء جديدة. ما الحين ما أقدر أتم وأنا مسوي ولا شيء، لازم أسوي شيء.
0: تعرفين دانا الحين أنت قاعدة تعطينا رسائل لكل شخص من جيلك إن كيف يستثمر وقته، مو يمكن بس في هواية الرسم، يمكن بعد في أشياء ثانية يقدر يستفيد منها ويشارك فيها. هذه المشاركة الأولى؟
2: لا هذه المشاركة الثالثة.
0: ما شاء الله.
2: كنت مشاركة العام.
0: على فكرة والله العظيم أنا حاورت أنت بس اللي تجاوب واحدة ثانية.
2: كنت مشاركة العام في أبوظبي والعين، فقلت برجع أشارك هالسنة بس بكون مركزة على تراث الإمارات وإنجازاتها. فالحمد لله أني أنا قدرت أوصل لهالمستوى اليوم، وما قدرت أوصل لهالمستوى بدون دعم الوالدة.
0: أكيد
2: الوالدة ما قصرت وياي، شجعتني ودعمتني واستثمرت وقتها بعد، لأن هي وياي في المعرض ما تخليني روحي. فأنا وايد محظوظة أن عندي أم مثلها، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحفظ لك إياها ويخليها لك، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون هي السند والعون، لأن هذه فعلا مثال للأم اللي تعرف كيف تستثمر أو تستثمر وقت عيالها في شيء يفيدهم وينفعهم للمستقبل. دانا أكثر الناس اللي تزوره هني تستوقفهم أي لوحة؟
2: لوحة قطار الاتحاد.
0: ما شاء الله.
2: بقول لك ليش.
0: ليش؟
2: قطار الاتحاد من أيدد الإنجازات اللي دولة الإمارات سوتها، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. معلومة حلوة عن قطار الاتحاد أنه يوم الدولة أعلنت عنه فأقل عن 5 سنين خلصت المشروع، فهذا يعتبر فخر كبير لنا.
0: وما شاء الله تعرفين أنا أول ما شفتها أنا تحريت صورة مصورة من الكاميرا.
2: صدق والله.
0: والله العظيم.
2: خلاص عيال، بس شوف الناس وايدين يقولون لي شيء، لكن أنا في شيء دائما أقوله لعمري، دائما احب اني اطور من نفسي، اطور من مهاراتي والسكيلز مالي، ما احب ان خلاص اوكي رسمي حلو بوقف، لا دائما شغاله على نفسي في اكثر من مجال، مو بس الرسم عادي، يعني ادخل برامج مع الجامعه، احب اني اطور من نفسي واشتغل من نفسي. وفي شيء دائما اقوله، اذا انت مو مرتاح اعرف انك قاعد تشتغل على نفسك، لكن اذا انت دائما مرتاح لا تتوقع انه بتوصل اي مكان. يعني
1: الله
2: صح، لان انا دائما كنت مرتاحه، وين وصلت؟ ولا ما وصلت مكان صراحه، لكن والده صراحه اول مشاركه غصبتني اني اشارك، ما كنت مرتاحه، كنت وايد مستحيه وخايفه، فالحمد لله انها هي سوت هالشيء، لان هالشيء نفعني وايد نفعني. اذا كلمتني من سنه بتقول انت منو؟
0: ما شاء الله عليك، نتمنى لك التوفيق دانا، ونتمنى بعد نشوف انجازاتك الجايه. إذا كان لك طموح وين دانا تبغي توصله، وشو من الأشياء اللي بتبرزها إن شاء الله في اللي جاي؟ يعني
2: إن شاء الله إن شاء الله، وشكرا والله. ما
0: شو اللي بتبرزينه في اللي جاي؟ يعني شو المفاجآت القادمة عشان الناس بعد تتشوق وتطالع وتحضر؟
2: فإن شاء الله في المستقبل أحاول أني أبرز ثلاث الإمارات أكثر وأكثر، بس مو بس رسم، بحط أشياء ثانية وياها عاد أنتوا بتشوفون. فمع
0: مهارات في المجسمات،
2: يعني بيكون في أشياء 3D في اللوحة، بس بتشوفون في معرض الصيد الفروسية في العين.
0: ما شاء الله، قريب يعني.
2: هي قريب، نهاية شهر 11
0: ونحن بنكون هناك وبني بنشوف
2: إن شاء الله، وبتشوفون الإبداع اللي بيطلع مني إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بس ها من الحين أوصي عليك، إذا بدور بغت لوحة لا تعطينها، هذا مجهودك وتعبك لا يروح شيء. إنزين، مع أنها هي تحب الرسم على فكرة بدور، ورسامة، بس رسامة بالسر، ما تعلن لوحة مثلك، أنت جريئة وقوية وشاطرة، أما بدور لا تخش اللوحة عندها، ما ترسم إلا عين ووردة، تخيلي.
2: لازم تعلمني الرسم عيال
0: الحين. لا انت اللي بتعلمينها، مو بهي اللي بتعلم.
2: انا اتشرف اصلا انها هي تعلمني رسم.
1: انا حبيبتي
2: لو شو ما كان الشخص، احب اني اتعلم لو معلومه بسيطه منه. اذا انا تعلمت اي شيء، لو حتى لو ما تعلمت شيء، انا احس اني تعلمت.
0: ما شاء الله عليك، اتمنى لك التوفيق دانا خلفان، تسلم عليك بدور وايد، وتشكرك على وقتك الجميل. وطبعا بدور دانا من مثال جميل ورائع لكل بنت إماراتية مجتهدة وحابة تستثمر وقتها، وتعرف كيف طبعا تستفيد من هذا الوقت، لأن الناس تشوفه قدامنا طبعا. ونتمنى من كل اللي قاعد يسمعنا أنه يزور جناح الفن التشكيلي ويتعرف على رسومات دانا في أرض الواقع، ويدعمها لو بكلمة، لأن فعلا تستحق دانا الإشادة. شكرا لك يا دانا.
2: مشكور، ما تقصر، وشكرا.
0: بدور الكلمة لك.
1: شكرا أكيد لك منصور. أنا وايد استانس صراحة بناس يعني كنا ملتقين معهم من قبل، كانوا يعني للأمانة كلمة كلمتين وعلى حسب السؤال يردون، لكن ما شاء الله يوم يتطورون يتكلمون، تبنى الشخصية بشكل وايد جميل. يعني دانا من الشخصيات الجميلة هذه السنة، والترند أيضا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية دانا الظهري. شكرا لك، الله يوفقك، وشكرا أكيد لك زميلي منصور الغساني. ولنا كلمة أكيد من بعد المو موجز العالمي من مركز الأخبار والإعلانات، ومن بعدها راح نرجع ونكمل معاكم برنامج كليك الصيف.

0: من قبل ما صار ولا شفت مثل ألاب وحدة ولا ثنتين له القلب يخفض خفض حر
1: السنين. الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران مستهدفة دفاعات جوية ورادارات وأصولا بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري، وجاءت العمليات عقب استهداف أصول أمريكية في المنطقة. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي في أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تواصل رفض التعاون بشأن مخزونها النووي وسط غياب معلومات عن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تزيد إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم بدلا من مجرد تجميد الصراع. وأكد عقب مشاركته في قمة منظومة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان أكد أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات. من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي قائلا إن الطائرات المسيرة الأوكرانية جعلته خطرا وأغلقته فعليا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
1: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: يا مرحبا وسهلا. ومع سؤال

مسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة. جاهزين؟ مستعدين؟ اليوم ما في سؤال، اليوم بس تكتبون اسمكم الثلاثي، رقم تليفونكم، وكلمة منتجع وسبا شاطئ الراحة، وطرشونها على 3666. وفي نهاية البرنامج راح نعلن على اسم الفائز للشخصين عشاء في مطعم، راح يكون ست منيو أزار، أتوقع اسم المطعم أزار. فاللي حاب يشارك على 336 اتصالات أو دو، كل اللي عليكم تكتبون منتجع وسبا شاطئ الراحة وتفوزون بقسيمة عشاء في منتجع وسبا شاطئ الراحة.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: كليك الصيف معاكم من إمارات FM، وعندي مسابقة. المسابقة هذه عليها جائزة عشاء في مطعم أزور، طبعا لشخصين، يعني راح يكون 6 من يوم، بمعنى أنه راح يكون قائمة طعام محددة، إن شاء الله تستمتعون فيها. خلوني شوية أخبركم عن منتجع وسبا شاطئ الراحة اللي موجود في هذا المطعم، اللي هو جائزة اليوم، جائزة الحلقة، راح يكون في مطعم أزور، موجود في منتجع وسبا شاطئ الراحة. طبعا مستمعينا مو 16، احنا 18 صح؟ اوكي. يجمع طبعا منتجع الراحة بين أجواء الشاطئ الهادئة وراحة وفخامة المنتجع. سواء أنت كنت تخطط لإقامة ممتعة، سواء أنت تبي يوم استرخاء على الشاطئ، أو حاب بكل بساطة أنك تبتعد عن روتين الحياة اليومية، أفضل اختيار لك منتجع وسبا الشاطئ الراحة، اللي يمنحك شعور بالعطلة وكأنك جالس ببيتك بس بدلع وبراحة وباسترخاء وبعيد عن دوام وأصدقاء وناس وأهل، تكون شي بروحك تشحن بطارية. منتجع وسبا شاطئ الراحة من المنتجعات اللي دائما تكون الوجهة المثالية أن الواحد يستمتع بكل مرافق المنتجع، وتقضون وقت إذا حاب بروحكم أو إذا حابين مع عائلتكم. طبعا سؤال المسابقة اليوم ما في أي سؤال، كل اللي عليكم مسج الرسائل النصية القصيرة تفتحونها وتكتبون داخل المسج اسمكم الثلاثي، رقم تليفونكم، وكلمة منتجع، منتجع وسبا شاطئ الراحة. بس تكتبوا لي هاي الجملة، منتجع وسبا شاطئ الراحة. بانتظاركم قسيمة عشاء لشخصين في مطعم أزور، طبعا 6 من يو. أحمد عليك السلام والرحمة، حياك الله.

أيضا مساء النور الكل من يمسي علينا أبو خالد، حياك الله الغاوية، مرحبا بك. ومتواصلين أكيد معاكم في أكلك الصيف. علي حياك الله.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية لللياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

أحس فقرة اليوم من القلب شوية إذا مو وايد تخلي الواحد وايد يوقف عند أشياء في حياته. من القلب اليوم بنتكلم عن سؤال. السؤال يقول متى كبرنا؟ يمكن إذا تسمع هذا السؤال تحس أنه سؤال يمكن يكون بسيط، لكن إذا فكرت فيه شوي تحس أنه يألم شوي، يوجع شوي. متى صار الوقت يمشي بهالسرعة وإحنا نحاول أن نحن نلحقه؟ متى صارت أيام طفولتنا مجرد صور في أغلفة الألبوم أو حتى في التليفون؟ ممكن تكون بعد في أصوات قديمة نسمعها ونبتسم ونقول يا الله وين راحت هذه الأيام. زمان يوم كنا صغار كنا نستعجل إن نحن نبي نكبر،

كنا نحسب أن الكبر أو أن لما الواحد يكون كبير يكون يملك الحرية نسوي اللي نبيه، نروح وين ما نبي وما حد يقول لنا أي شيء لأن نحن كبار. بس وقتها ما كنا نعرف أن أجمل شيء في طفولتنا أن أكبر همومنا كانت أصلاً صغيرة. كنا نزعل من شيء وبعد 5 دقائق ننسى، يعني ما نحط في بالنا، نضحك من قلبنا وإحنا نعرف إنه بدون ما نفكر من يشوف ضحكتنا. نرجع البيت نلاقي أهلنا موجودين، البيت كله مليان أصوات ضحكات وحياة. واليوم كبرنا، صار عندنا مسؤوليات ومواعيد وأحلام وطموح نركض وراها، صرنا نعرف قيمة الفلوس، صرنا نعرف قيمة الوقت، وصرنا نعرف اليوم قيمة الفرص اللي تكون قدامنا. لكن يمكن وسط هاي الأشياء القيمة اللي صرنا نحس فيها نسينا قيمة البساطة، صرنا نشتاق الأشخاص كانوا جزء من يومنا وصاروا اليوم مجرد ذكرى، نشتاق الجلسة حلوة معاهم كانت هالجلسة هذه وايد عادية. كنا اليوم كلنا اليوم مستعدين أن نعطي أي شيء علشان نعيشه مرة ثانية. أحيانا أكثر شيء يعور مو أن الأيام هذه راحت، اللي يعور أن وقتها ما كنا نعرف أنها أصلا كانت أيام جميلة. اليوم أنت مشغول بأنك تبني مستقبلك، بس لا تخلي المستقبل ياخذ منك حاضرك، ولا تنتظر الإجازة علشان تقعد مع أهلك، ولا تنتظر حتى المناسبة علشان تقول كلمة حلوة، لأن الوقت المناسب غالبا هو الحين. ويمكن تسألوني صدق بدور متى كبرنا؟ الحقيقة أنه ما في تاريخ محدد، لكن أعتقد أن نحن كبرنا يوم صرنا نشتاق الأشياء إحنا ما كنا نملكها وما عرفنا قيمتها إلا لما فقدناها أو ما قدرنا أن نحن نمسكها. طالع حولك، شوف الناس اللي تحبك، البيت اللي أنت تسكنه، الضحكة اللي أنت تسمعها، الأيام اللي تعيشها الحين. يمكن بعد سنوات الناس والبيت والضحكة والأيام هذه تكون ذكرى تتمنى أنك أنت ترجع لها. فأبدا لا تستعيل شيء، عيش كل شيء بوقته وبظروفه بحلاوته مرة، لأن في النهاية ما نكتشف قيمة الأيام وهي تمر، بس نكتشفها يوم تصير ذكريات.

مستمعينا، يتبنى مركز ويلبينجز نهجا شاملا للعافية، ما يقتصر الأمر على مساج وبس، بل يتعلق بأنه يخلق لك تجربة تشعرك بالانتعاش وتوازن وتجديد. يمكن الضيوف يقدرون اليوم في هذا المركز ويل بأنهم يستكشفون مجموعة واسعة من الخدمات، طبعا من مساج، من علاجات الوجه، وصولا للحمام التركي وتجارب العافية العصرية. طبعا المركز هذا يصب كل تركيزه على العلاجات المصممة خصيصا لكل فرد، ويخلق بيئة هادئة تمكن من الانعزال والانفصال تماما عن العالم الخارجي. أرجع أذكركم بسؤال المسابقة أو تذكير بالمسابقة، ما في أي سؤال سوى أن أنت تطرش مسج على 3666 اتصالات أودو، تكتب داخل المسج اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وجملة منتجع وسبا شاطئ الراحة، منتجع وسبا شاطئ الراحة، وتربح معاي في ختام البرنامج عشاء في أزور، مطعم أزور في منتجع وسبا شاطئ الراحة. منا طبعا العشاء راح يكون من 6 منيو. كل التوفيق لكم، وبعلن اسم الفائز إن شاء الله قبل ختام البرنامج، فشدوا حيلكم، العشاء للشخصين.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
3: عذب يا مرحبا وسهلا عامر النهدي، مس النور وسروشي، قصة العشاء بدور. هذه مسابقة لمنتجع وسبا شاطئ الراحة، موجود عندنا في البرنامج. كل يوم جائزة، جائزة اليوم راح تكون قسيمة عشاء لشخصين في مطعم أزور في الست منيو. طبعا كل اللي عليكم أن تطرشون مسج على 336-3666، اتصالات كان رقمك ولا دو، وتقدر من خلال المسج تكتب اسمك، رقم تليفونك، وتكتب لي منتجع وسبا شاطئ الراحة. خلوني شوية أكلمكم عن 2XL Home. تغمضون عيونكم وتتخيلون أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، وغرفتكم غرفكم أكيد راح تكون بألوان الغروب الساحرة. حولوا بيتكم هالصيف لملاذ حقيقي من فخامة ومن هدوء مع 2XLHome.com. أكيد هذا موقعهم، تقدرون تسوقون. الأحلى من هذا إن عندهم خامات طبيعية، ألوان ترابية تريح الأعصاب، والأجمل أكثر أن خصوماتهم توصل من 25 إلى 75 على كل التشكيلات الموجودة. فعندكم على طبعا الأونلاين 2XLHome.com، وعندكم بعد فروعهم 2XLHome تقدرون تزورونهم. كيف يعني ما فهمت، أعطيك رايف شو مريم، يسعد لي مساج وين ما تكونين. مريم راشد يا مرحبا بك. انزين، في فترة دينية أكيد إحنا راح نستوقف عندها وراح نرجع نكمل برنامج أكلك الصيف، فخلكم ويانا وشاركوا أكيد في المسابقة. شوفي اليوم، اليوم حلو وايد جميل، ليش؟ شو صاير مريم في اليوم؟ الأجواء حلوة. عبد المجيد شكراً. بوقف معاكم في الفترة الدينية وبرجع أكمل أكيد برنامج أكلك الصيف.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر

0: نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الصيف
3: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد في كليك الصيف، وحيا الله كل من يتابعنا ويسمعنا، إن كان في الراديو ولا بالتليفون عبر التطبيق ولا حتى من خلال صوت وصورة على التيك توك على إمارات فم. مستمعينا، من الفعاليات الحلوة الجميلة اللي دايما تسعد اليهال ويستانسون الآباء والأمهات معاهم مع عيالهم، يعني فعالية الفقاعات اللي تصير في أبوظبي والعين، من الفعاليات السنوية الجميلة الحلوة اللي تكون موجودة. طبعا كوكب الفقاعات في العين انطلق من تاريخ 28 ومستمر لين تاريخ 7 نوفمبر. طبعا يستقطب جميع الأعمار عشان يستمتعون بلحظات مليئة بهجة ورحلة متعددة الحواس عبر عوالم خيالية، مساحات أيضا افتراضية. حمد عليك السلام والرحمة. من بين الأشياء الموجودة في طبعا البابلز الحلو هذا في العين، عندكم 11 غرفة، كل غرفة متميزة بطابع فريد، من بينها طبعا محيط الفقاعات اللي موجود تحت الماي، وغرفة اللانهاية LED، وعندهم بعد غرفة الواقع الافتراضي، عندهم غرفة الفقاعات العملاقة، عندهم مساحات متنوعة من ألوان ليزر، أضواء، فقاعات، وايد أشياء حلوة. عندهم تقنيات العرض طبعا المجسم بزاوية 360 درجة. وايد حلو انكم تروحون وتزورون كوكب الفقاعات في العين دار الزين، تحديدا في العين سكوير. فبيكون وايد حلو انكم تروحون وتستمتعون. بوزع اقول لا اله الا الله، تو بادي الشهر، معقوله يعني بيطير من فعاليه واحده مثلا؟ الفعالية وايد حلوة، وايد جميلة، وايد بتستمتعون فيها. كانت موجودة في أبوظبي وكانت من أجمل الفعاليات، واليوم هي موجودة في العين، فلا تطوفون هذه الفعاليات أبداً.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي 28 مليار درهم في يونيو الماضي، منها 15 مليار و300 مليون درهم للصادرات، فيما سجلت الواردات 12 مليار و600 مليون درهم، لتحقق بذلك الإمارة فائضا في الميزان التجاري قدره مليارين و700 مليون درهم بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي. تتواصل فعاليات الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في يومه الثاني، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي. يجمع الحدث أكثر من 1500 عارض وآلاف المشاركين من أكثر من 120 دولة، يعرضون أحدث التقنيات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم. الخبر الأخير، أعلنت مجموعة أرادا عن دخولها السوق السورية عبر مشروع مشترك مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مدينة متكاملة على موقع بمساحة 4 ملايين متر مربع غرب مدينة دمشق، وتقدر قيمة تطوير المشروع الإجمالية بسبعة مليارات درهم، بما في ذلك حديقة عامة رئيسية وأحد عشر ألف وحدة سكنية إلى جانب مستشفى وفنادق ومباني تجارية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: حياكم الله مستمعين عبر أثير إمارات FM في ساعتنا الثالثة من برنامجك لك الصيف، وعلى السريع وما راح أطول عليكم وراح أتأخر عن أني أحطكم في قلب الحدث أكيد في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية والجديد هناك مع زميلي منصور. حياك الله من جديد.
1: مرحبا بك يا بدور. بدور
0: لبين.
1: شوفي أنا لازم أعرف سر وهالسر لازم اكتشفه،
0: اللي هو
1: ما اقعد مع حد الا يقول لي مع بدور. هي بدور صديقه الطفوله، بدور اعرفها، بدور ما ادري منو.
0: عرفت انت وين؟
1: شو اللي عرفتي انا وين؟ بس رأت شو
0: عرفت. عرف انت بعدك عند الرسامين التشكيليين صح؟
1: والله عارفه.
0: ادري ادري.
1: هي
0: حي الله مريم الحسني.
1: والله عرفت. والله عرفت. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وليش انا اسوي لقاءات؟ المفروض انت تجين هني تخلصي الموضوع كله.
0: تفضل.
1: والله انت تعرفين مريم الحين شو مسويه هني في المعرض؟
0: مسويه شيء عجيب صراحه،
1: مسويه شيء عالمي.
0: صح.
1: اي رهيب. وبس
0: صح،
1: مريم وصلت لوحها وفنونها للعالميه.
0: صحيح.
1: وتعاقدت مع كبار الشركات العالمية.
0: صحيح.
1: لكن من تعرف على هذه الأشياء معاها وبنقول كيف وصلتي يا مريم لهذا المستوى. بداية مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور يا مرحبا فيك.
1: قلتي لي أسرار بدور وهي طفلة. إنزين أنا ودي أشوف مسلسل كرتوني مصورتنا عن بدور وهي طفلة لين ما استوت الحينة. أوكي.
2: المسلسل ما بيخلص. ما له يعني أطول عن المسلسلات التركية أتوقع.
1: أنا بعد ما أختم الحلقة هذه

0: في حلقة ثانية بيني وبينك، إنزين أعرف كل الخبايا والأمور خاصة وهي طفلة. يعني كنت أعرف إنها رسامة.
1: رسامة؟ تخيل ما أعرف الشيء.
0: والله.
1: حبة.
2: لا تعرف.
1: حبة تمسكني بعد البرنامج تهزبني.
0: ولا تعرف تعرف.
1: رسامة وهي اللي أنا تأسست على إيدها.
0: لا قال لا أنت وصلتي وين المستوى وتأسستي على إيد بدور؟ لا حرام.
1: لأن كل واحدة راحت بمجال، يعني هي أسستني صح. وقالت لي مسكي زمام الأمور وأنا بروح للإذاعة.
0: هي رسمت صوتها عبر الأثير وأنت رسمتي الأشياء الجميلة في الواقع.
1: الله يحفظك. اتفقنا نحن من البداية شي أنا وهي.
0: ما شاء الله. زين مريم، مدام إن في اتفاق حلو مؤسس من الطفولة، كلميني عن بداياتك وكلميني عن المشاركة وكلميني عن البراند العالمي اللي دخلتي من ضمن لوحاتك ومجسماتك الموجودة.
1: طبعا في البداية أنا أحب أشكركم، ودائما أحرص على تواجدي في معرض الصيد والفروسية، لأن فعلا فرصة جميلة لكافة الفنانين مش بس لي أنا، أن نحن نبرز اسمنا كفنانين ونراوي الناس شغلنا، أن يأخذون فكرة عن الأشياء اللي نحن نقدمها. فاللهم لك الحمد كل سنة أنا أشارك، وهذا الشيء صار لي إكسبوجر أكثر، أنه ينعرف اسمي ويشوفون لوحاتي. الحمد لله قاموا والبراندات يكلموني والجهات الحكومية أيضا. فمن منصة معرض الصيد أبوظبي الفروسية، فتم التواصل واتفاق أن نحن نسوي كولابوريشن مع براند إيطالي دي ون ميلانو، أنه يكون ليميتد إديشن 100 ساعة، وأني راح أرسم على كل ساعة، مش أني أنا أجهز رسمة ويتم طباعتها، لا، أن كل ساعة كل دايل راح أرسم عليه.
0: ما شاء الله.
1: هي فكان تشالنج بالنسبة لي أني أنا أول مرة أرسم على دايل، وحجم الخيل يعني لين الحين أنا يعتبر هذا أصغر خيل أنا أرسمه في حياتي. فأنت مستوعب أنك ترسم خيل عربي على مينة الساعة وتكررها 100 مرة؟ فكان تشالنج وايد حلو صراحة، واكتشفت يعني ان انا عندي بال طويل مع في الرسم اكثر من لوحه يمكن آل نهيان اللي طلعت اخر فتره.
0: لا ما شاء الله في منتجات ياسين نشوفها وايد حلوه وجميله وملفته للنظر وتجذب عيون الزوار. حتى مريم اليوم انت مثلا مثل ما ذكرتي دخلتي الى البراندات العالميه، وهذا مشروع ترى مش هين ومش اي حد يوصل له. ما وصلتي له إلا بمجهودك، وما اختاروا، لأن هذا البراندات حريصة جدا على سمعتها، فما اختاروا إلا اختاروا الشيء الصح.
1: حتى يعني كومنت قالوا لي أول شيء جهزينا أول 4 سامبلز، فيوم شلوها وطرشت لهم الواحد من التيم من الإيطاليين يقول يعني تم يمكن مال ربع ساعة يدقق في المينا، ان هل هاي طباعة؟ مستحيل ان هاي رسم. الحمد لله ان يعني كومنت حلو، عشان شي سووا ابروف وبلشنا في 100 ساعة.
0: شعورك كيف؟
1: والله شعور جميل، ان اول شيء يوني يكلموني انا دايركت بالاسم يطلبوني، وشعور اجمل انك يوم انت تنجز تحط كل وقتك وجهدك على ساعة وتحصل الفيدباك الجميل. يعني الحين نحن عرضنا الساعة في معرض الصيد والفروسية، أكثر كومنت يوصل إنه مستحيل هذا رسم، لين ما يبون ساعتين يم بعض ويشوفون في اختلاف، يعني لابد إنه يكون في اختلاف، ما يكون كوبي بيست. فالحلو بعد في هالكولابريشن أقولهم إنه هو ليميتد إديشن 100 ساعة، بس كل ساعة تعتبر ون أوف ون، لأن لابد إنه تفرق عن السوعة الثانية.
0: مريم، مدام إن نحن في شهر عام المرأة وفترة المرأة، اليوم المرأة الإماراتية بهذا المنتج الجميل وهذه طبعا المشاركة الجميلة وصلت لهذه المراحل، كيف توصفي لنا إياها؟
1: والله أنا دائما أقول المرأة الإماراتية ملهمة، مو بس ملهمة، كل الصفات تجمعها في الدنيا تحطها في المرأة الإماراتية. المرأة الإماراتية ثبتت نفسها في مجال الفن، في مجال الصناعة، في مجال التعليم، في كل المجالات، مجال الإعلام، في كل المجالات لازم تشوف المرأة الإماراتية متصدرة. سبحان الله، يعني أحس هالشيء فينا نحن كلنا مش بس مجال معين. فإن شاء الله الله يقدرنا أن نحن نعطي أكثر. وطبعا ملهمتنا في كل مسيرة نحن نسويها اللي هي أم الإمارات أم الشيوخ الله يحفظها يا رب. وكل ما نسوي لو شو ما نسوي أحس قليل ولازم نعطي أكثر ونرفع راية البلاد.
0: آمين. وانتو قدها مريم. أكثر شيء جذب عيون الزوار في القسم الخاص لمريم شو هو؟
1: يمكن لوحة على النهيان، لأن أول مرة أني أنا أعرض مسوية نسخ ليميتد إديشن للبيع، بما أن اللوحة الأصلية مش للبيع ووايدين يبون يقتنون اللوحة، فسويت منها كذا سايز أن يقدرون يقتنون اللوحة مطبوعة.
0: في شهادة طلعتيها قبل شوي، شو هاي؟
1: أن كل طبعة ما يكون عليها شهادة مرقمة ومعتمدة وموثقة، ف هذا الشيء الجديد حاليا، وايضا تعاملي مع ديوان ميلانو.
0: اتمنى لك التوفيق مريم، وان شاء الله نشوفك دائما في
1: تي. ابيك تي السنه الجايه باذن الله، بتشوف عمل مختلف جدا عن الاعمال اللي، وصدقني انت بنفسك يوم بتشوف اللوحه بتفكر في حياتك وفي مستقبلك.
0: ليش مسويه
1: هاي اللوحه؟ فيها رساله عميقه، يعني كل حد بيشوف اللوحة بيفكر إن ما في شيء مستحيل في الدنيا.
0: صدقين ضميري أنبني من الحين.
1: لا ليش؟
0: أنت بتشوف حياتك ومستقبلك وما أدري شو.
1: بتفكر أنت الحين في مجال الإعلام صح؟ بتفكر إن أنت تقدر تروح أكثر عن اللي أنت واقف عليه الحين.
0: والله العظيم يا مريم أنا ما بغير مكاني.
1: في مجالك أنت، في مجالك تروح بيوند. يعني تروح للعالمية وأنت إماراتي.
0: هاي والله هذا فخر، ونحن بعد في أبوظبي الإعلام واصلين العالمية من زمان، وما زلنا مستمرين في عطائنا في أبوظبي الإعلام. لكن أنت قلتي لي عن اللوحة بتغير نظرتك في الحياة، يعني مش بيصير،
1: يعني بتفكر بس بشيء إيجابي أهم شيء.
0: أوكي صح،
1: رسالة في اللوحة.
0: مريم وصيتي لك إنزين عشان السنة الجاية زين، وشوف مصيري مع اللوحة مالتج الميت ساعة ان شفت فيها ساعة انقصت زين وراحت حق ناس معينة في بالي زين، ترى هاللوحة مالتج مال المصير هاي بخربها.
2: فكرة منصور عندي ساعة
1: أتوقع تطري بدور صح؟ سكينة البدور هاي متحملة.
0: يعطيك العافية وما قصرتي، ومشكورة على وقفتك وعلى سلم. مجهودك الكبير اللي باين ما شاء الله في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وإن شاء الله بنزورك حتى في العين نترياك بعد، وفي كل المحافل اللي تختص طبعا بالفن الجميل اللي قاعدين نشوفه.
2: منصور سلم
0: مريم.
2: عليها
1: مشكور ما تقصر، وإن شاء الله
0: سلام خاص من وحدة أنت تعرفينها من الطفولة اللي بتقولي لي المسلسل حياتها بعد شوي.
1: خلاص نسكر وأقول لك سالفتها
0: بالتفصيل مريم.
2: شكرا شكرا شكرا.
1: الله يعينك بدور صراحة يعني.
2: شكرا لك.
0: طبعا بدور كان هذا لقائنا مع الفنانة التشكيلية الرائعة المبدعة العالمية مريم الحوسني في الجناح الخاص لها، وبالفعل ننصح جميع من يسمعنا ويتابعنا أن يزور مريم في مكانها ويتعرف على الإنجازات وعن إنجازات المرأة الإماراتية وين وصلت مع البراندات العالمية وتنافس بشكل كبير من خلال رسوماتها ومن خلال أيضا مشاركاتها. الكلمة لك يا بدور.
2: شكرا لك أكيد زميلي منصور الغساني، صراحة أطالب بتواجدك في استديوهات إمارات فهم لأنه ما شاء الله يعني ما قصرت.
0: شكرا لك يا بدور.
2: حياك الله. شكرا أكيد لك منصور الغساني، وأكيد متواصلين معاكم في تغطية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.

أكيد من الموجودين معنا في التيك توك صوت وصورة على أكاونت الإذاعة إمارات فم، أكيد في منكم شاف فيلم سبايدر مان، شفتوا ولا لا؟ يا رب تجاوبون. يا رب تقولوا لي إذا شفتوا فيلم سبايدر مان ولا لا. يلا أتري إجاباتكم على التيك توك على إمارات فم. خالد تحياتي لك ومرحبا بك. أحمد إن شاء الله من عيني هاي قبل هاي بتسمع شبيه القمر. عبد المجيد أو أبو ماجد يقول هي، مريم راشد تقول هي وتقول بعد إنها إن شاء الله باكر بالداون فموفقة. سرور يقول لا. قلب رمادي يقول لا. هزاع نعم سبايدر مان. ماريا لا ابني اللي تشافه أنا ما شفته. هدى أم تقول يس. لا أحمد لا. قلب رمادي يقول لا. زين اللي شافه يعرف أنه وايد يعني حصل على مشاهدات وايد في تاريخ السينما، وحقق هذا الفيلم ما شاء الله 2.332 مليار دولار عالميا منذ طرحه في طبعا 31 يوليو. وهذا الفيلم فيلم سبايدر مان يعني خلى فيلم تايتانيك يطيح رسميا من قائمة أعلى خمسة أفلام تم تحقيق إيراداتها في تاريخ السينما. شفتوا

خالد يقول واضح. يعني فيلم تايتانيك على شهرته العالمية اللي وصلت وايد واللي كان من ضمن 5 أفلام في تاريخ السينما. سبايدر مان يا وحط نفسه فوق فيلم تايتانيك. يعني تايتانيك حقق 2.264 مليار دولار. يا فيلم سبايدر مان وحقق 2.332. خالد يقول فكرتي. طبعا يعني هذا الفيلم خلال عرضه الأصلي بس حقق هذا الإيراد وعاد طرحه في دور السينما. بهالإنجاز أكيد صعد فيلم سبايدر مان للمركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام إيراد على الإطلاق، متجاوز وايد أفلام كانت موجودة مثل أفاتار، طريق الماء، نيتشا 2، أيضا فيلم الرسوم المتحركة يعني طاف حتى فيلم الرسوم المتحركة الصيني صاحب المركز الثالث نيتشا 2. شفتوا هذا فيلم نيتشا 2؟ أنا أول صراحة أسمع به. لكن سبايدر مان يستحق المشاهدة، والأغلب حتى من بعد ما شاف اليهال بعد ما شاف سبايدر مان حولوا كل غرفهم كديكور لسبايدر مان. تخيلوا وش كثر تأثر السينما. بس سبايدر مان من الشخصيات الجميلة الحلوة. يعني أحمد يا مساء الخير وغنيتك على الهواء.

0: دانا. مساء الخير يا دانا، يا مرحبا بك وحياك الله.
1: يا بشاير سعودي يا شبيه القمر يا سعد.
0: دانا شفتي فيلم سبايدر مان انتي؟
1: يوم شافك نظيري.
0: نون مساء الورد، احس الناس تقول خلي عيضي يغني، ممكن تسكتين ان شاء الله؟ اسفه، تفضلوا.
1: انت لا

عوشة المنصوري تحياتي لك يا مرحبا بك. وعوشة تقول هالأغنية أبي أقولها لكل مستمعي إمارات تفهم. شكرا لك يا عوشة ويا مرحبا بك.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: بالمجرن حياك الله. زهرة يا مرحبا وسهلة، اليكة مرحبا وشكرا وايد وايد. بنت علي مساء الخير وشكرا على اللايك. مريم راشد حياك الله. فاليا مرحبا وسهلا.

أحلى النك اللي طبعا ما أقدر أقوله على الهوى. تحياتي. يلا نلعب كليك ولا مو بكليك؟ يلا. الموقف يقول ويوم بتسمع وعليكم السلام والرحمة مس النور يا مرحبا. موقف من مواقف الحياة بطرحه على الهواء، ممكن انك انت تتعرض لهذا الموقف، هل راح تكون مع هذا الموقف او ضده؟ اذا كنت معاه اكتب لي كليك على التيك توك على اللايف، اذا كنت مو مع الموقف اكتب لي مو بكليك. يا 1 2 3 عطينا بدور الموقف. الموقف يقول عطوك فرصة انك تعيش مع احدى المشاهير يوم كامل، بس بشرط يختاروا لك واحد غريب يعيش معاك يومك كله. الموقف هذا كلك ولا مش كلك؟ مثل ما انت بتعيش يوم كامل مع غريب، الغريب بيعيش معاك يوم كامل، كلك ولا لا؟ اليك تقول عادي كلك. اسرور مو بكلك. عبد العزيز ما هو كلك. الدنيا تجارب اليكة. حلو. سيف الجنوب حياك الله، عليك السلام والرحمة. كي لا ولد زايد كلك. حالات النك والله. كي يقول لا، يختاروا لك أحمد إن حد من الناس الغريبة اللي ما تعرف عنك شيء تعيش يومك كامل معاك. هدى مو بكليك. مريم راشد كليك عادي. 66 كليك. أحس تجربة حلوة، قولوا كليك. كليازي عليك السلام، عليك السلام والرحمة. عشان منصور تقول إذا جرب يعيش يوم يبين دم. ليش مسوية في يومك؟ يلا ها، في حد بعد يبي يقول كليك ولا مو بكليك؟ ويحفظك عبد العزيز. يلا موقف ثاني. سيف يقول والله اللي بيعيش يومي آخر شيء بيكون في مستشفى. بسم الله عليك وعليه. أعيش يومي بيومي أنسى أمسي. أوكي يلا موقف ثاني يقول لك إذا ردوك للماضي بطريقة ما علشان تصلح غلطة في الماضي سويتها، بس في المقابل إن لازم وانت في الماضي تمحي ذكرى كانت جميلة عندك، كلك ولا مش كلك؟ اي ان شكرا. بهزاع مرحبا. احمد يقول كلك. احمد تبى تمحي ذكرى جميلة كانت عندك في الماضي؟ اسرور كلك. بقولهم الغوا رحلتي. عبد العزيز مو بكلك. 66 كلك. عبد المجيد ولا ابو ماجد حدد لي مو كلك. ماريا اكلك. بهزاع اكلك. صعب امسح ذكرى جميله فيعني مش كلك. اي ان مليون كلك. لا اله الا الله. خالد كلك كنسل. مريم تمسي على مستمعي امارات افهم. طيب بما ان الاجابات كانت كليك ومش كليك، حسان يقول مستحيل. شو المستحيل؟ مو بكليك يعني؟ منو معانا بعد؟ لحظه موسيقى بندت. انتي شو كليك ولا مو بكليك؟ لا طبعا مش كليك، ما بي ولا ذكرى جميلة تمحي، فعادي برجع للماضي. وما برجع للماضي أصلا ولا بصلح أي غلطة ولا أبا أصلا. اليكة كلها عيضة. بنعطي المطربين الثانيين فرصة. ايش رايك؟ هدى تقول قدعة. الزين آخر كليك بلعبه وياكم. اللعبة تقول في كليك، الموقف يقول ماشي بهزة انت قلت كليك.

الموقف الأخير في اللعبة يقول لك يعطونك فرصة تقرأ أفكار ربيعك لمدة 10 دقائق، لكن أصبر لا تقولك لك ولا لكن، بنفس الوقت هو يقرأ أفكارك، يعني اثنيناتكم 10 دقائق تقرون أفكار بعض، لك ولا لا؟ الشجاع اللي بيقول عادل اللي ببالي. أسر ولا مو بكلك؟ مبيت النية. شايف يقول لا بلاش ما له داعي. ما يشو؟ ما فهمت، بس كليك كليك كليك وبقوة. مريم راشد مو شكلك، سكس سكس مو كليك، كي كليك، أبو ماجد مو بكلك، أوكي الزمن ضعيف ما هو بكلك. ما فهمت نقطة بهزاع. لا نو دائما نقرأ أفكار بعض بالصدفة، يعني الأمور سهلات عندكم. يعطونك فرصة أنك تقرأ أفكار أربيعك اللي قدامك لمدة 10 دقائق مقابل أنه بعد بنفس الوقت يقرأ أفكارك، كليك ولا لا؟ أوكي الأغلب قال لا. عوشة المنصور تقول كليكين.

يلا اكتبوا لي في التيك توك شو حابين تسمعون ونوعوا، يعني لا تتفقون على فنان واحد 60 أغنية له، اتفقوا في التيك توك وخبروني وبحط لكم الأغاني اللي تبونها، وإن شاء الله ما تكون أغاني تعجب.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

النقاط احنا محضرين حق ماجد المهندس عرش بلقيس، فياليت تغيرون الأغنية. دقيقة وبعلن اسم الفايز في المسابقة.

إنزين خلوني بس قبل الختام أعلن اسم الفائزة في طبعا مسابقة ومنتجع سبا شاطئ الراحة اللي فازت معنا دانا محمد. ألف مبروك دانا محمد لتقسيمة عشاء في مطعم أزور في المنتجع. طبعا يعني مبروك وإن شاء الله عشاء العافية. عمر فكرة أنا حطيت الأغنية في أول ساعة من البرنامج، تحياتي لك. باكر إن شاء الله رح يكون معاكم زميلي عبدالله المقبالي، أشوفكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. كل الشكر لكل من تواصل معايا، مع السلامة والله يحفظكم واستانسوا بكل لحظاتكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: فخورين بالإمارات.
4: قصة حب ما تنتهي.

لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: بلاط اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: عام دراسي جديد،
2: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودت الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد
3: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
2: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن

0: فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: عام دراسي جديد.
3: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت، والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: Stefan, das ist der Mond.
1: عام دراسي جديد
2: للأمهات وللآباء هالصبح. تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعده بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوماً محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك

0: نظام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

مقام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: مكالمة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-29، الشارجة 41-28، عجمان 41-28، رأس الخيمة 40-30، أم القوين 41-28، الفجيرة 35-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلى نسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خليك مثبت على إمارات FM.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الإمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولك.

0: مملكة البحرين 92.3 إمارات FM إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: قابض الخط، درب السلامة، بس تتأكد من سرعة الشارع، والحين نكمل أغانينا.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك، بس التواصل بيكون عليك. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.